0: ملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: بص على المكتوب في زكريا 13:1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة. ده اللي مكتوب في آية 8. حاجات فظيعة هتحصل، لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. ده بالضبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه. يسوع جاي لجبل الزيتون، مجيء مدهش لكنه برضو عالمي. عشان كده احنا لازم نروح على انجيل متى. ولو انت فاكر في العظة اللي فاتت انا اتكلمت عن متى 24 لما كنا بنتكلم عن الضيقة العظيمة، لكن دلوقتي أنا اخترتها من متى 24:27. يسوع بيقول لو حد قال إن المسيح هنا ما تصدقهوش أو ما تصدقهاش، وما تروحش حتى علشان تشوف الراجل الشخص اللي بيقول أنا المسيح. ما تروحش لما يتكلم، ما ينفعش حتى أنك تسمعه، علشان لو كان هو المسيح الحقيقي مكتوب في آية 27: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. ده هيكون واضح أكتر بعد شوية قليلين. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. إحنا بنتكلم عن حدث عالمي. الكتاب المقدس بيقول إن كل عين هتشوفه. دلوقتي إزاي ده ممكن يحصل؟ الناس قالوا طيب أنت عارف لو يسوع نزل على جبل الزيتون مش هتقدر تشوفه كل عين. طيب ممكن كاميرات التلفزيون تصور ده؟ أنا متأكد إنها ممكن تصوره، لكن ممكن البنية التحتية تكون اتعطلت ونكون من غير كهرباء. أنا ما أقدرش أثبت ده بطريقة كتابية، لكن أنا عايز أفكر بطريقة إن لما يسوع يبتدي يخرج من السماء، وده هيوضح أكتر في آية تانية، إن إشارة ابن الإنسان هتظهر. وطبعا العالم بيتقلب في كام يوم، هيستمروا في رؤية يسوع في كل عظمته وفي كل مجده وهو بيظهر وبيجي على الأرض. وبالمعنى ده لو ده حصل على مدى فترة زمنية كل عين هتشوفه زي ما الكتاب المقدس بيقول. لاحظ انه لما يجي هتحصل كل الاضطرابات دي في الطبيعة. الشمس هتظلم، طبعا القمر مش هيعطي نوره علشان القمر مش بيعمل حاجة غير انه بيعكس نور الشمس. نجوم السماء هتقع. احنا بنتكلم عن حدث كارثي مكتوب عندك هنا. وبعدين الكتاب المقدس بيقول ان قبائل الارض هتبكي، وفيه اللي هيبكي علشان هم عرفوا ان يسوع هو المسيح زي ما قرينا في سفر زكريا من شوية. ممكن ناس تاني هيبكوا على خطيتهم ويؤمنوا بالمسيح، وناس تاني هيبكوا في ألم ويرفضوا يسوع، لكن كل قبائل الأرض هتعرف إن يسوع وصل بالجسد على كوكب الأرض وإنه نزل على جبل الزيتون اللي جنب أورشليم. دلوقتي هتلاحظ إنه بيقول إن الله هيبعت ملائكته علشان يجمعوا مختاريه، والملائكة دول اللي طلب منهم الله إنهم يجمعوا مختاريه طبعا فيه مؤمنين اللي كانوا مستخبيين في الكهوف أو كانوا في كل مكان، وشوية من الشعب اليهودي اللي بيؤمن دلوقتي بالمسيح. الملائكة دول الله بعتهم علشان يكونوا جامعي الله. كل ده شكله غريب علينا، غريب جدا عن مشاعرنا، لكن فكر فيه للحظة واحدة. في لوقا 16 لما العازر مات مكتوب إن الملائكة حملوا العازر لحضن إبراهيم، مكتوب إن الملائكة رفقته. أنا أفتكر إن لما المؤمنين يموتوا ممكن جدا إنهم يشوفوا الملائكة اللي بتاخدهم للمكان اللي بيحددوا يسوع ليهم وهو الفردوس. عشان كده الملائكة اتبعتوا علشان يجمعوا مختاريه من كل أنحاء العالم. المجيء الثاني، الظهور المجيد ليسوع، هو موضوع مدهش، لكن خليني أقول إن الظهور المجيد ليسوع مش مدهش وبس، لكن هو ظهور عالمي. زي ما البرق بيجي من جنب في السماء ويروح جنب تاني، دي هتكون إشارة ابن الإنسان، واللي أنا بفسرها على إنها مجيء يسوع المسيح نفسه. طيب دلوقتي إحنا وصلنا للآية اللي أنا وإنت أكيد مشاركين فيها، ولو عايز تعرف إحنا هنعمل إيه لو كنت مؤمن بالاختطاف قبل الضيقة، إحنا هنكون في السماء في فترة الضيقة. لكن اتخيل ده، أنت صديقي كمؤمن هتكون جزء من الظهور المجيد ده. من بين كل آيات الكتاب المقدس اللي بحبها أكتر من غيرها وهتخلي جسمك أشعر برضو، رؤية 19 هو المكان اللي عندنا فيه وصف تفصيلي أكتر لنفس الحدث، لمجيء يسوع، ونتعلم أنه حدث فيه انتصار عظيم جدا. لازم تشوف ده دلوقتي بعنيك في رؤية 19 وعدد 11، وإحنا مدعوين أننا نستخدم خيالنا، وأنا هعلق على الآية في لحظة بعد ما أقراها. مكتوب: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض، لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. ما فيش شك في مين اللي جاي على الأرض. دلوقتي خلينا نبص على الآية بدقة أكتر. وسيلة النقل هي حصان أبيض. هل إحنا لازم نفهمها بطريقة حرفية؟ ممكن لأ. يوحنا بيستقبل الرؤية دي وهيفهم من خلال الوحي ده إن اللي معانا هنا هو انتصار يسوع بكل تأكيد. يسوع منتصر انتصار كامل، عشان في الأيام دي كان الرومان كمنتصرين بيركبوا دايما على خيول بيضة. وأنا أفتكر أن في عهد يوليوس قيصر أنه كان مسموح له أنه يركب عربية بتجرها خيول بيضة. عشان كده اللي كان عايز يوحنا يفهمه لنا هو انتصار يسوع، ويوحنا صوره جاي على حصان أبيض منتصر انتصار كامل بسلطان ما فيه الشك. يبقى شفنا هنا حصان أبيض كوسيلة للنقل، اسمه الأمين والصادق. في أسماء كتير اتقالت على يسوع في الكتاب المقدس اللي نقدر نقتبس منها النهاردة. ليه الأمين والصادق؟ علشان قال إنه هيرجع، وهو رجع، هو قد كلمته. أمين. دونالد جراي بارنهاوس، وهو قسيس من جيل تاني، قال إن كان فيه خادم مش مؤمن كان بيزور واحدة ست في المستشفى كانت قربت تموت. انت عارف إن فيه خدام مش مؤمنين، مش كده؟ وكانت متأكدة من دخول السماء لدرجة أن الخادم الشاب حس أن مسؤوليته أنه يحذرها من أنها مغرورة علشان هي مطمنة أنها تروح السماء. وقالت له: لما موت لو لقيت نفسي من الخاسرين الله هيخسر أكتر من اللي أنا هخسره. قال لها: إزاي؟ قالت له: أنا هكون خسرت روحي، لكن هو هيخسر اسمه الصالح. في النهاية لو يسوع وعد بالحياة الأبدية للي بيؤمنوا بيه، هو ممكن يتصدق؟ هي وعوده صادقة؟ هو أنت ممكن تعتمد على الوعود دي حتى لو الدينونة جاية؟ هو هيكون جنبك لما تموت، علشان هو بيقول مش هسيبك أبدا ولا هنساك، ولو أمنت بي هتكون ليك الحياة الأبدية. قل لي، هو هيقف معاك؟ أيوة، أمين، هو أمين وصادق. دلوقتي خلينا ناخد نظرة على ظهوره. أوه، بالمناسبة هتلاحظ أنه مكتوب: وبالعدل يحكم ويحارب. افتكر أن كل حاجة في الآية دي على الرغم من أنها تبقى رهيبة جدا، لكنه بار وصادق وعادل. دلوقتي لاحظ اللي مكتوب في آية 12: وعيناه كلهيب نار. احنا لازم نقف هنا. هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود. هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم. هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين. دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد، واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع، لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. فمجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، انا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا انه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز ان يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره او معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه امرنا.
0: يا صديقي، واحنا بنقرا الاوصاف الكتابيه دي عن مجيء يسوع المسيح لاورشليم وجبل الزيتون، دي حاجه صعبه انها تتوصف بكل تاكيد، بس هنكون معاه لو عرفناه كمخلص لينا. علشان كده النهارده بنشجعك على الايمان بالمسيح والاستعداد لمجيئه القريب. شكرا لانضمامك لينا. النهارده سمعنا جزء الثاني من عظه بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظه من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع يجي في مجد هيعمل كده وهو راكب على حصان أبيض ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. خليك معنا المرة اللي جاية علشان تعرف تفاصيل أكتر.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.
2: الايمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين ان العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك ايمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على ندرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلاً من قول اتصل بنا حالاً موظفونا في انتظارك إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولاً فنرجو إعادة المحاولة، هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين. ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثاً على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.

بك وحدك أتبرر وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني فحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أولاد إبراهيم. فقال لليهود الذين آمنوا به: إن ثبتتم في كلمتي كنتم حقا تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. فرد اليهود: نحن أحفاد إبراهيم ولم نكن قط عبيدا لأحد، كيف تقول لنا إنكم ستصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن من يرتكب الخطيئة يكون عبدا لها، والعبد لا يبقى في بيت سيده دائما، أما الابن فيعيش فيه أبدا. فإن حرركم الابن تصيرون بالحق أحرارا. أنا أعرف أنكم أحفاد إبراهيم، ولكنكم تسعون إلى قتلي لأن كلمتي لا تجد لها مكانا في قلوبكم. إني أتكلم بما رأيته عند الآب، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم. فاعترضوه قائلين: أبونا هو إبراهيم. فقال: لو كنتم أولاد إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم تسعون إلى قتلي وأنا إنسان كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله، وهذا لم يفعله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: نحن لم نولد من زنا، لنا أب واحد هو الله. أولاد إبليس. فقال يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من الله وجئت، لم آتي من نفسي بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تطيقون سماع كلمتي. إنكم أولاد أبيكم إبليس وترغبون أن تعملوا شهوات أبيكم، فهو من البدء كان قاتلا للناس ولم يثبت في الحق لأنه خال من الحق، وعندما ينطق بالكذب فهو ينضح بما فيه لأنه كذاب وأب الكذب. أما أنا فلأني أقول الحق لستم تصدقونني. من منكم يثبت علي خطيئة؟ فما دمت أقول الحق فلماذا لا تصدقونني؟ من كان من الله حقا يسمع كلام الله، ولكنكم ترفضون كلام الله لأنكم لستم من الله. إعلانات السيد المسيح عن نفسه. فقال اليهود: ألسنا نقول الحق عندما نقول إنك سامري وأن فيك شيطانا؟ أجابهم: لا شيطان في، لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنا لا أطلب مجد نفسي، فهناك من يطالب ويقضي لي. الحق الحق أقول لكم، إن من يطيع كلامي لن يرى الموت أبدا. فقال اليهود: الآن تأكد لنا أن فيك شيطانا، مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول إن الذي يطيع كلامك لن يذوق الموت أبدا؟ أأنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، فمن تجعل نفسك؟ أجابهم: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي بشيء، لكن أبي هو الذي يمجدني، وأنتم تقولون إنه إلهكم مع أنكم لا تعرفونه. أما أنا فأعرفه، ولو قلت لكم إني لا أعرفه لكنت مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأعمل بكلمته. أبوكم إبراهيم ابتهج لرجائه أن يرى يومي، فرآه وفرح. فقال له اليهود: ليس لك من العمر 50 سنة بعد، فكيف رأيت إبراهيم؟ أجابهم: الحق الحق أقول لكم، إنني كائن من قبل أن يكون إبراهيم. فرفعوا حجارة ليرجموه، ولكنه أخفى نفسه وخرج من الهيكل.
السيد المسيح يشفي رجلا ولد أعمى. وفيما كان يسوع مارا رأى رجلا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه: يا معلم، من أخطأ، هذا أم والدا حتى ولد أعمى؟ فأجابهم يسوع: لا هو أخطأ ولا والدا، ولكن حتى تظهر فيه أعمال الله، فعلي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام الوقت نهارا، فسيأتي الليل ولا أحد يقدر أن يعمل فيه، وما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل في التراب وجبل من التفل طينا، ثم وضعه على عيني الأعمى وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوان. فذهب واغتسل وعاد بصيرا. فتساءل الجيران والذين كانوا يرونه من قبل يستعطي: أليس هذا هو نفسه الذي كان يجلس ليستعطي؟ قال بعضهم: هذا هو، وآخرون: لا، ولكنه يشبهه. أما هو فرد قائلا: بل أنا هو. فقالوا له: وكيف انفتحت عيناك؟ أجاب: الرجل الذي اسمه يسوع جبل طينا دهن به عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل فيها. فذهبت واغتسلت فأبصرت. فسألوه: وأين هو الآن؟ فقال: لا أعرف. القادة اليهود يفحصون الرجل الذي أبصر، فذهبوا بالرجل الذي كان أعمى إلى الفريسيين. وكان اليوم الذي جبل فيه يسوع الطين وفتح عيني الأعمى يوم سبت. فسأله الفريسيون أيضا: كيف أبصر؟ فأجاب: وضع طينا على عيني واغتسلت وها أنا أبصر. فقال بعض الفريسيين: لا يمكن أن يكون هذا الرجل من الله، لأنه يخالف سنة السبت. ولكن بعضهم قالوا: كيف يقدر رجل خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ فوقع الخلاف بينهم، وعادوا يسألون الذي كان أعمى: وما رأيك أنت فيه ما دام قد فتح عينيك؟ فأجابهم: إنه نبي. ورفض اليهود أن يصدقوا أنه كان أعمى فأبصر. فاستدعوا والديه وسألوهما: أهذا ابنكما المولود أعمى كما تقولان؟ فكيف يبصر الآن؟ أجابهم الوالدان: نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، ولكننا لا نعلم كيف يبصر الآن ولا من فتح عينيه. إنه بالغ الرشد يجيبكم عن نفسه، فاسألوه. وقد قال والداه هذا لخوفهما من اليهود، لأن اليهود كانوا قد اتفقوا أن يطردوا من المجمع كل من يعترف أن يسوع هو المسيح. لذلك قالا: إنه بالغ الرشد فاسألوه. ثم استدعى الفريسيون مرة ثانية الرجل الذي كان أعمى وقالوا له: مجد الله، نحن نعلم أن هذا الرجل خاطئ. فأجاب: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. فسألوه ثانية: ماذا فعل بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا لي، فلماذا تريدون أن تسمعوا مرة ثانية؟ ألعلكم تريدون أنتم أيضا أن تصيروا تلاميذ له؟ فشتموه وقالوا له: بل أنت تلميذه، أما نحن فتلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، أما هذا فلا نعلم له أصلا. أجابهم الرجل: إن في ذلك عجبا، إنه فتح عيني وتقولون إنكم لا تعلمون له أصلا؟
نحن نعلم أن الله لا يستجيب للخاطئين، ولكنه يستمع لمن يتقيه ويعمل بإرادته، ولم يسمع على مدى الأجيال أن أحداً فتح عيني مولود أعمى، فلو لم يكن هو من الله لما استطاع أن يعمل شيئاً. فصاحبه، أنت بكاملك ولدت في الخطيئة وتعلمنا؟ ثم طردوه.

0: ليبصر العميان ويعمى المبصرون. فسمع ذلك بعض الفريسيين الذين كانوا معه فسألوه: وهل نحن أيضا عميان؟ أجابهم يسوع: لو كنتم عميانا بالفعل لما كانت عليكم خطيئة، ولكنكم تدعون أنكم تبصرون، ولذلك فإن خطيئتكم باقية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي، إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا ربي.

0: عايزي المستمع أهلا بيك معانا مرة تانية في حلقة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معاكم إيهاب ثروت، وبفكركم إحنا بنتكلم في موضوع الاستقرار النفسي، وخدنا في الحلقات اللي فاتت إيه هي أعراض عدم الاستقرار النفسي، وخدنا 6 أعراض هما المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. 6 أعراض دول ممكن يكونوا موجودين عندنا كلهم بالكامل بنسب مختلفة، ممكن يكون موجود 1 أو 2 أو 3 منهم. الفكرة ان احنا نحاول نكتشف في الاول سبب الاعراض ديت وسبب وجودها في حياتنا، وبعد كده نبتدي العلاج. النهاردة هنبتدي معاكم اول حلقة من حلقات العلاج. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. العلاج، علاج عدم الاستقرار النفسي. اول حاجة لازم يكون عندنا حاجة اسمها الوعي. الوعي يعني عندنا مشكلة، لازم يبقى واعيين ان احنا عندنا مشكلة. نمرة 2، التقييم. ايه هو الخطأ اللي حصل وادى لحدوث المشكلة ديت، او ايه هو الحدث اللي ادى لحدوث المشكلة ديت. نمرة 3، الحل. وهنا بيتاح المجال لاتجاه قلبي واصراري على الحل. لو ما عنديش اتيتيود او اتجاه قلب وفكر ان انا احل المشكلة بتاعتي بتاعت عدم الاستقرار النفسي ايا كانت، مش هينفع احل المشاكل دي. خدوا بالكو، المصارحة هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. اول حاجة في الحل، عشان امضي لقدام في الحل لازم امضي لقدام ناحية الحقيقة. وفي فرق كبير بين الواقع والحقيقة. أوقات كتيرة جدا الواقع يبقى مطابق للحقيقة، وأوقات الواقع ما يكونش مطابق للحقيقة. يعني ممكن تشوفني مبسوط وفرحان وبضحك، والحقيقة أن أنا متضايق ومكتئب. عشان كده مهم جدا أن أنا أدور على الحقيقة في كل حاجة. أول حاجة عشان أمضي قدما ناحية الحقيقة، أحدد الحادثة اللي عززت الكذبة أو الأسر عندي. حادثة مثلا فيها ظلم، حادثة فيها تمييز زي ما قلنا قبل كده، فخلى عندي أعراض زي طلب التعويض أو عرض أن أنا الإدانة أو أيا كان. نمرة 2، لازم أكتشف الكذبة اللي صدقتها عن الحالة ديت. يعني لو حصل تمييز في وقت من الأوقات بيني وبين أخويا، عملوا الأهل معايا الأب والأم، الكذبة اللي ممكن تتكذب عليا في الوقت دوت أن هم بيحبوه أكتر مني، رغم ده مش صحيح، لكن حصل تمييز عفوي منهم ناحية أخويا، مش بالضرورة يكون ان هما بيحبوا أخويا أكتر مني. كمان لازم أقرر ايه هو التجاوب الحقيقي والملائم والواقعي. أوقات كثيرة جدا بيبقى التجاوب بتاعي مش ملائم ومش واقعي ومش على قد الأمر اللي أنا موجود فيه. بعض النصايح والحقائق لازم أخد بالي منها. أول حاجة، ينبغي أن لا نضع مصير عواطفنا وسلامتها في يدي شخص آخر. ما ينفعش احط سلامة مشاعري في ايدين بني ادم تاني ايا كان هذا البني ادم. نمرة 2، الحقيقة مطلب اساسي لسلامة نفسية. نمرة 3، معظم تعاستنا وعدم استقرارنا بسبب الاكاذيب اللي بنصدقها عن نفسنا وعن الناس اللي حوالينا. لازم ادرك ان انا هصدق اللي انا بحب اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش بحب اصدقه. عشان كده مرة تانية وتالتة ورابعة لازم أدور على الحقيقة وأقبلها أيا كانت. ممكن الحقيقة دي تستتر بسبب كذبة مثيرة. لازم أكون كمان فاهم ومدرك تماما أن الأشخاص اللي تعرضوا للأذى عن عمد هما بيتفننوا في إيذاء غيرهم، والأشخاص اللي بيشعروا بالخوف بيحاولوا إخافة الآخرين. خلينا ناخد فاصل مرة تانية ونرجع لحضراتكم.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى،
1: نعم،
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية نكمل النصائح والحقائق اللي بتساعدنا على علاج عدم الاستقرار النفسي. يجب علينا ان احنا نؤمن انه اهم ما في الامر ليس ما يحدث لينا، انما ما يحدث في داخلنا. حاول ما تخليش اللي بيحصل لك من برا يأثر على الداخل. اوقات بتحصل ازمات كتيرة جدا تمر علينا مرور سريع او بتأثر فينا من الداخل. الاهم الداخل اكتر من الخارج. لا تلقي اللوم على من حولك بسبب موقف اتخذته أنت. حاول تقييم مواقفك الحالية، وخلينا نكون على يقين إنه الإيمان أقوى من الخوف. حاول أن تمضي وقتك مع الأشخاص المناسبين. في أوقات كتيرة جدا بنضيع الوقت بتاعنا إن إحنا بنقضيه مع ناس مش مناسبين، ناس بيضيعوا الوقت، ناس بيرجعونا لورا مش بيطلعونا لقدام. خلينا ناخد فاصل آخر ونرجع مرة تانية ومكملين مع علاج عدم الاستقرار النفسي.
1: همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وهناخد في الوقت اللي جاي مفاتيح الاستقرار النفسي. وأول مفتاح من المفاتيح ديت هو الهوية الشخصية بتاعتي. أنا الشخصية بتاعتي إيه؟ وإيه ملامحها؟ وإيه أهم ما يميزها؟ لازم أعرف شخصيتي، أعرف نقطة القوة ونقطة الضعف، لازم أعرف أنا مين وإمتي فين. زمان كان الله بيقطع عهود مع الناس، وكانت العهود ديت ليها شروط عشان تتقطع. لما مثلا الله قطع عهد مع إبرام، إبرام ما كانش مصدق نفسه، لأنه الله كان إله قدير مالك السماء والأرض، وهو إنسان عادي مهما بلغت قوته لا يقارن بالله. زمان كانت العهود بتقطع مع ناس قوتهم متكافئة عشان خاطر يحاربوا مع بعض نفس الحروب، يتزوجوا من بعض، يناسبوا بعض، الممتلكات تتشارك بينهم من بعض. لكن في فرق شاسع بين الله العلي مالك السماء والأرض وبين إبراهيم. عشان كده إبراهيم ما كانش مصدق، أو أبرام ما كانش مصدق إنه هيقطع عهد مع الله. ولما الله قطع العهد دوت، إبرام اجتهد إنه يحافظ على هذا العهد. على سبيل المثال، لما الله طلب من إبرام إنه يقدم إسحاق ذبيحة، جري. الكتاب يقول فبكر إبراهيم وخد إسحاق، وكان عنده استعداد إنه يقدمه ذبيحة طواعية، لأنه في عهد بينه وبين الله. مش بس إنه بيحب الله، لكن كمان في عهد خايف ينقض بينه وبين الله. وفي سفر العبرانيين في تفسير رائع لهذا الأمر، بيقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق ذبيحة، عالما أن الله قادر أن يقيمه من الموت، لأنه العهد اتقطع مع إله قوي جدا، يقدر يصنع معجزات، يقدر يصنع مستحيل. فكان ينفع، كان إبراهيم مصدق أن الله ينفع يقوم إسحاق من الموت. في العهد الجديد، العهد اتقطع بين الله الآب والمسيح، والعهد في العهد الجديد أكثر ضمانا، لأن اللي قطعه المسيح بدم كريم كما من حمل بلا عيب، وإحنا في المسيح داخلين جوه العهد دوت. عشان كده الهوية بتاعتي والأمان بتاعي أن أنا في المسيح، مش في إمكانياتي ولا في فلوسي ولا في مواهبي ولا في صفاتي الشخصية ولا في علاقاتي. الهوية بتاعتي هي أن أنا في المسيح، وأنا في عهد أبدي، وضمان هذا العهد أن اللي اتقطع بينه وبين الله، بين الله وبين المسيح، مش بين الله وبين إنسان. خلينا ناخد مع بعض موقف حصل مع داود، هو رايح يجيب التابوت، تابوت عهد الله. وفعلا داود راح حارب الفلسطينيين وجاب التابوت، وهو راجع كان بيرقص هو والشعب احتفالا بالتابوت، وحط التابوت على عجلة جديدة. الكتاب يقول كده، رغم انه كان مفروض التابوت يتشال على الاكتاف، اكتاف الكهنة واللويين اللي عليهم الدور ان هم يشيلوا التابوت في الوقت دوت، ده ما حصلش، وتحط التابوت على عجلة بتجرها ثيران، والثيران ديت وهي ماشية هاجد، فكان هيقع التابوت. فواحد من الكهنة اسمه عزة مد ايده عشان خاطر يشيل التابوت او يسنده. فالكتاب يقول انه حمي غضب الرب على عزة فضربه لاجل غفله فمات، وتحولت الفرحة لجنازة، وابتدى داود يخاف يقول ازاي هيجي تابوت الرب دوت عندي. فسابه في بيت واحد اسمه عبيد ادوم الجتي، والكتاب يقول انه الرب بارك بيت عبيد ادوم. وبعد 3 شهور قالوا لداود تعالى عشان تاخد التابوت. فداود جه مرة تانية عشان ياخد التابوت، وهو ماشي بالتابوت الكتاب يقول انه كلما خطى حامله 6 خطوات يسبح صورا وعدلا معلوفا. خدوا بالكم كلمة حامله، ابتدى التابوت يتشال على الأعناق. في الأول داود كان مبسوط بسبب انتصاره هو الشخصي، في المرة التانية داود انكسر أمام الرب وإدى المجد للرب، عشان كده كان فرحان برضا الرب عليه. في المرة الأولى داود كان فرحان بنفسه، في المرة الثانية كان كان فرحان برضا الرب. الانكسار أمام الرب بيدي استقرار نفسي، لأن بعرف حجمي وقيمتي، وكمان بخضع لله وبخضع لمشيئته الصالحة، وهو اللي بيديني هدوء وسلام واستقرار. أعزائي المستمعين، بشكركم جدا على تابعتكم لينا في الحلقة ديت، وألقاكم في حلقات قادمة. الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا. أبوس إيديك، لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع إني متأكد إنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن إني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: من الكلام الماضي كله أرى أن اليوم قرب،
8: بل قد حل. صدقوني، بعد سماع ما سمعت المرة الأخيرة بدرني إحساس بأننا قد لا نلتقي لنكمل الحديث.
9: ماذا تقولين يا سمر؟ لماذا أحسست بذلك؟
8: قلت إن الساعة ستحل حالا ولن نجد وقتا للقاء.
10: هذا ما أشعر أنا به دائما.
9: تقولون هناك علامات لا بد أن تتم،
7: كانتشار الإنجيل هذا. وماذا أيضا؟
10: هناك من يربط بين مجيء المسيح الثاني وعودة اليهود.
7: عودة اليهود إلى أي؟
9: إلى فلسطين.
8: عادوا، ألم يعودوا؟
11: رويدكم رويدكم، دعونا نفكر في الموضوع بعقل وروية. أولا، لماذا يرتبط مجيء المسيح باليهود؟
7: لأنهم أول شعب عبد الله في التاريخ.
9: هم شعب الله كما قيل عنهم،
8: أول من أرسل الله لهم الأنبياء.
10: الكتاب المقدس يشمل تاريخهم، العهد القديم تاريخ أمة اليهودية.
11: كل ما قلتم صحيح. اختار الله إبراهيم ليكون أبا للمؤمنين، واختار الله يعقوب أبا لأسباط اليهود، واختار الأمة اليهودية وأبرم معها عقدا.
7: أبرم معها عقدا؟
10: عقدا أو عهدا كما يقول الكتاب المقدس.
9: ولماذا اليهود بالذات؟ لماذا الأمة اليهودية بالذات؟
11: لتكون الأمة اليهودية واسطة لتعريف باقي الأمم الوثنية بالله الواحد وطبيعته وصفاته،
10: ولتكون الديانة اليهودية ديانة رمزية في طقوسها وناموسها لقصد الله في فداء العالم بالمسيح يسوع.
7: لكن الشعب اليهودي أثبت منذ القديم أنه شعب صلب الرقبة، والفرد اليهودي عنيد متكبر متعجرف عنصري خاطئ.
8: لهذا عاقبه الله على مدى العصور، غضب الله عليه وعلى الأمة اليهودية.
9: حروب وقلاقل وضربات، تاريخ طويل مدون في الكتب المقدسة.
11: انقسام الأمة إلى مملكتين، والسبي أو الأصل الأشوري للمملكة الشمالية والأصل البابلي للمملكة الجنوبية.
10: وتعاقب على أرض فلسطين حكام كثيرون من الأجانب إلى أن جاء المسيح وولد من نسل داود.
7: لكن اليهود لم يقبلوا المسيح، رفضوه، ما زالوا ينتظرون المسيح.
8: ولماذا لم يقبلوا المسيح كالمسيح المنتظر؟
11: كانوا ينتظرون ملكا أرضيا، بطلا مغوارا وقائدا عسكريا يأتي ويقود الجيوش ويطرد المستعمرين ويملك على البلاد.
10: المسيح جاء ملكا روحيا على القلوب، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله،
9: لهذا عاقبهم. ألم تكن المصائب التي حلت بهم عقابا لهم؟
11: نعم كانت. أنظرهم يسوع وهو بينهم بخراب أورشليم وخراب الهيكل، قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا.
7: وجاء الرومان وحاصروا مدينة القدس ودمروها، وتشتت اليهود وطردوا خارج فلسطين.
8: هذا صحيح، انتشروا وذهبوا إلى كل مكان، لا تخلو بلد في العالم شرقا وغربا من يهودي.
9: يستحقون ذلك كله وأكثر.
10: بذلك انتهت الأمة اليهودية، انتهت الديانة اليهودية، تقوقعت إلى حفنة قليلة من الناس تتعبد في البلاد التي انتشروا فيها.
11: حلت المسيحية محل اليهودية، وفتحت المسيحية الباب لكل من يعبد الله من كل الشعوب والقبائل والألسنة، وصارت مواعيد الله كلها من نصيب الذين قبلوه وقبلوا المسيح.
7: يعني انتهت الأمة اليهودية؟
8: انتهت تماما هكذا؟
9: لا مكان لها كشعب الله، لم يعودوا هم شعب الله.
11: إلا أن هناك من يعتقد أو يرى أن اليهود سوف يعودون ويبنون هيكلهم ويعيدون أمتهم إلى ما كانت عليه قبل مجيء المسيح.
10: بعض هذه الآراء يصدم العقل والوجدان العربي والمسيحي فلا يقبله.
9: يقولون إن اليهود سيعودون ويصبحون مرة أخرى هم الشعب المختار المتميز المتفوق على كل شعوب العالم.
7: هذا رأي يهودي متحيز جدا،
10: ورأي بعض المفسرين من غير اليهود أيضا.
8: فيه تعال وتطرف وعنصرية ممقوتة.
10: يقولون إن اليهود سيعودون حرفيا إلى فلسطين.
9: حرفيا؟
10: نعم، لكن تجديد الديانة اليهودية سيتم روحيا.
7: وكيف يتم ذلك روحيا؟
8: معنويا، يعني رمزيا هكذا.
11: يقولون إن اليهود سيعودون للعبادة في الهيكل ويقدمون الذبائح على المذبح مرة أخرى.
8: ويقدمون الذبائح أيضا.
11: هكذا يقولون يا سمر.
9: وماذا سيتم بعد ذلك؟
10: عندما يقدمون الذبائح على المذبح لن تنزل نار من السماء لتأكلها كما كان قديما.
7: فماذا يفعلون؟
10: يتحولون إلى الإيمان بالمسيحية.
11: التفسير الروحي يؤكد انتهاء رسالة الأمة اليهودية كأمة.
9: والنبوات التي تقول بعودتهم باطلة؟
11: ليست باطلة بل روحية.
7: ماذا يعني ذلك؟
10: يعني اعتناقهم المسيحية، رجوعهم للإيمان وقبول المسيح ملكا روحيا على قلوبهم.
8: فلا يعني ذلك رجوع اليهود حرفيا إلى فلسطين وبناء مملكتهم؟
11: لا طبعا، هناك نبوات في العهد القديم عن تشتت اليهود ورجوعهم إلى بلادهم، وهذا حدث بعد السبي الأشوري والبابلي.
9: هذه أحداث تاريخية.
11: وهناك نبوات تشمل المعنى الحرفي والمعنى الروحي. الحرفي الرجوع من السبي، والروحي الرجوع إلى الله وعبادته.
10: وهناك نبوات تشمل المعنى الروحي فقط، وهذه نبوات تتصل بالعودة. العودة هنا روحية، العودة إلى عبادة الله، إلى الإيمان المسيحي. والملك هو ملك المسيح الروحي.
7: لكن هناك وعود وعهود ببركات للشعب اليهودي.
11: ليس المقصود بها اليهود.
8: فمن المقصود بها إذن؟
11: المؤمنون. المؤمنون هم شعب الله، لم يعد اليهود هم شعب الله.
9: وما الدليل على ذلك يا عم قاسم؟
11: يكتب بولس الرسول إلى أهل غلاطية ويقول: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة.
10: وأهل غلاطية لا هم يهود ولا هم إسرائيل،
7: هم مؤمنون في غلاطية.
8: هذا معقول جدا.
9: هذا تفسير معقول، رفضوا فرفضهم.
11: والذي يجعلنا ننظر إلى التفسير الروحي بجدية هو أننا نعرف أن الديانة اليهودية ديانة رمزية.
7: ماذا تعني بذلك يا عم قاسم؟
11: أعني أن الأمة اليهودية قديما رمز للمؤمنين حديثا، وشعب الله القديم هم اليهود، بينما شعب الله حديثا هم المؤمنون.
9: لم تعد هي أمة الله ولم يعودوا هم شعب الله.

0: فأنت ترى يا عم قاسم أن التفسير يجب أن يكون تفسيرا روحيا.
1: مع احترامي وتقديري لكل المفسرين واحترامي وتقديري لوجهات نظرهم، لكن بعض التفسيرات لا يمكن قبولها حرفيا.
2: التفسير الحرفي أحيانا يستلزم نتائج يصعب قبولها، أحيانا يرفضها العقل.
3: هناك نبوات يجب تفسيرها حرفيا، مثل مجيء المسيح ثانية وحكمه للعالم بالعدل.
0: انتظري يا سمر، سنتناول ذلك بالبحث حالا.
1: كلام حسام صحيح بخصوص التفسير الحرفي. مثلا يقول النبي زكريا: الأرض تنوح عشائر عشائر، هل يمكن قبول ذلك حرفيا؟ أو مثلا: خروج الرب نفسه للحرب، هل يعقل ذلك؟
4: يستخدم الكتاب المقدس المجاز أحيانا في النبوات، مما يجعل أصحاب التفسير الحرفي يحتارون.
1: المسيح نفسه استخدم المجاز في كلامه، قال مثلا عن جسده: انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه.
3: وهل كان يقصد الهيكل فعلا؟ طبعا لا، لا يمكن.
2: كان يستخدمه مجازا، كان يقول عن موته وبقائه في القبر لمدة ثلاثة أيام.
0: هذا تعبير مجازي لم يفهمه اليهود، وحين كانوا يشتكون عليه اتهموه بأنه كان ينوي أن يهدم هيكل سليمان.
3: يهدم هيكل سليمان؟ هذا تخريب.
4: حكموه عليه، لم يفهموه. نفس فكرة أنه ملك اليهود، اشتكوا عليه وعلقوا التهمة علة على صليبه.
1: وقال المسيح لبطرس: أعطيك

0: هيكل سليمان القديم في أورشليم.
1: لكنهم عادوا يا مريم ويسعون لبناء الهيكل.
2: هذه أمور سياسية، نحن نتكلم عن الحق الكتابي.
3: هم يحاولون أن يصبغوها بصبغة دينية،
1: يفسرون ويسخرون تفسيراتهم لمصالح سياسية.
0: الرجوع هو رجوع لله، والبناء هو بناء روحي في شعب الله وكنيسة الله في كل العالم ولجميع الشعوب.
4: فليس رجوع اليهود إلى فلسطين علامة لعودة المسيح إلى الأرض ثانية.
1: وماذا عن حكم المسيح على الأرض بالعدل كما تحدثت عنه جميع الأديان؟
2: المرة القادمة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك. هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. آمين.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل؟ مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء؟ كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في خروج 24:4: فكتب موسى جميع أقوال الرب، وبكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل، واثني عشر عمودا لأسباط إسرائيل الاثني عشر. ولكن جاء في عاموس 5:25: هل قدمتم لي ذبائح وتقدمات في البرية 40 سنة يا بيت إسرائيل؟ وهذا تناقض.
2: لو أن النبي عاموس أنكر في هذه العبارة تقديم بني إسرائيل ذبائح لله في البرية على الإطلاق، لكان قوله مناقضا لما جاء في خروج 24:4 وغيرها في مواضع أخرى. لكن الذي ينكره النبي عاموس هو تقديم بني إسرائيل ذبائح لله في كل مدة 40 سنة. وما أن بني إسرائيل كانوا قد كرسوا أنفسهم لخدمة الله، إلا أنهم كانوا من حين إلى آخر يضلون عنه ويعبدون الأوثان، كما نرى أنهم أجبروا هارون أن يصنع لهم عجلا ذهبيا فعبدوه وقالوا له بكل حماقة: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. من هنا يتضح أن مدة 40 سنة التي قضوها في البرية لم تكن بجملتها خدمة متواصلة للإله الواحد الحقيقي، بل في أوقات كثيرة نبذوا الوصية الأولى عمدا. ثم أننا يجب أن نميز بين معظم الشعب وبين قادته، فعندما نطبق عبارة النبي عاموس على معظم الشعب نجدها متفقة مع الإشارات العديدة الواردة في أسفار موسى الخمسة عن موقف بني إسرائيل الروحي بإزاء الله، والذي وصفه نبي الله إشعياء في سفره أصحاح 43 والآية 23 بقوله: لم تحضر لي شاة محرقتك وبذبائحك لم تكرمني. لأنه علاوة على عصيان الشعب على الله مرارا عديدة، نرى أنهم لم ينقادوا بكل قلوبهم وراء الله. وجاء أيضا في لاويين 17 والآية 7 أن كل من قدم ذبيحة من الشعب كان عليه أن يأتي بها إلى خيمة الاجتماع، حتى لا يعود الشعب إلى تقديم الذبائح للشياطين التي خانوا الله وعبدوها. وقد حذرهم الله من عبادة الشمس والقمر والنجوم في سفر التثنية أصحاح 4 والآية 19. من هذا نستنتج أن الأحوال المحيطة بالشعب وقتها سوغت لموسى أن يقدم لبني إسرائيل إنذارات كهذه. فيصح إذن أن يقال إن بني إسرائيل عبدوا الإله الحقيقي في الصحراء، صحراء سيناء، كما يصح أن يقال إن بني إسرائيل لم يقدموا لله ذبائح وتقديمات في كل مدة 40 سنة. عندما نلاحظ القول 40 سنة نراعي أيضا أن الشعب كان يختلف موقفه الروحي بإزاء الله عن موقف قادته، فتزول المناقضة الظاهرية الوهمية بين الفصلين.

0: جاء في خروج 31:16: فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا. ولكن جاء في كولوسي 2:16: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت. وهذا تناقض.
1: الصعوبة التي وجدها المعترض في الدراسة هي أن إحدى الآيتين تظهر كأنها تفيد دوام بقاء وصية السبت، بينما الآية الأخرى تفيد صريحا إبطال وصية السبت في العهد الجديد. لكن كل الذين يتخيلون وجود صعوبة هنا فاتهم أن النص الوارد في سفر الخروج يفيد أن وصية السبت أعطيت لبني إسرائيل، وأن الغرض منها هو أن يكون يوم السبت علامة عهد بينهم وبين الله إلى الأبد. فبنو إسرائيل كانوا شعب الله الخاص المفرز له من سائر الشعوب، لكن في العهد الجديد في الإنجيل تغير الحال، فلا يوجد شعب بين الأمم يعتبره الله شعبا خاصا له، لأن العهد الجديد الذي أسسه الله على الفداء بدم المسيح يشمل كل الأمم وكل الشعوب. فيتضح أن خروج 31:16 معناه طالما كان بنو إسرائيل محتفظين بالعهد المقطوع بينهم وبين الله يجب حفظ السبت إلى الأبد. فالعبارة إلى الأبد الواردة في النص عبارة نسبية. شريعة موسى تفيد أن الإنسان في ظرف وأحوال خاصة كان يبقى عبدا إلى الأبد، خروج 21:6، لكن المعنى أن يبقى الإنسان عبدا كل مدة حياته أو إلى سنة اليوبيل التي كان فيها يطلق المأسورون. ولا يمكن أن يفهم من الشريعة أن يبقى الإنسان عبدا حتى بعد تحريره أو بعد موته. فقول الله السبت يكون علامة عهد بيني وبين إسرائيل إلى الأبد معناه أن يحفظ يوم السبت طالما كان هذا الشعب باقيا في علاقة العهد القائم بينه وبين الله. ينطبق هذا التفسير نفسه على شريعة الختان، فقد حلت المعمودية في العهد الجديد محل الختان في العهد القديم، وحل العشاء الرباني في العهد الجديد محل الفصح في العهد القديم، وحل تقديم المسيح نفسه عن البشر جميعا ذبيحة فدائية مرة واحدة حل محل شرائع الذبائح كلها. فليست الكنيسة مرتبطة بهذه الفرائض على الإطلاق، وليس المراد من كل ما تقدم أن الله قد رفض شعبه، فإن شعبه هم كل من آمن بالمسيح وقبله مخلصاً.

0: يقول خروج 31-17 عن وصية يوم السبت هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد، لأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفس. ولكن النبي إشعياء يقول في إشعياء 40:28: أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب، خالق أطراف الأرض، لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص. فكيف تتفق الآيتان؟ وما معنى أن الله يتنفس؟
1: الآية الواردة في نبوة إشعياء تتفق مع كل ما يقوله الكتاب المقدس عن الله في أنه روح وقدير وغير محدود وغير متغير، فليس له جسد قابل للتعب والضعف. فالقول المتكرر في الكتاب عن الله، ولا سيما ما جاء في الآية التي اقتبسها المعترض من سفر الخروج، يظهر كأنه يتعارض مع ما لله سبحانه من السمو والعظمة، كما هو واضح في إشعياء ومواضح أخرى في الكتاب. للإيضاح أذكر حقيقتين. التعبير استراح الله في اللغة العبرية يفيد أن الله كف عن العمل، توقف عنه. فالكلمة العبرانية المترجمة استراح هي شاباث، التي منها اشتقت كلمة سبت. والمعنى الأصلي الوارد لهذه الكلمة في القاموس العبري هو الوقوف والكف. والنص الذي استشهد به هذا القاموس في إيضاح معنى هذه الكلمة هو تكوين 8:22، حيث يقال: مدت كل أيام الأرض زرع وحصاد، برد وحر، صيف وشتاء، نهار وليل لا تزال. فالعبارة لا تزال هي ترجمة الكلمة العبرية شاباث. فليس من المعقول أن تقول استراحة في هذه القرينة، إذ لا يمكن أن يقال إن الليل والنهار يستريحان. فلا جدال في أن الكلمة العبرية شاباث تفيد في الأصل الكف أو الوقوف، هذا معناها في خروج 31:17، فالصعوبة الموهومة إذن زالت. أما القول إن الله يتنفس، فنفهمه من أن العبرانيين كغيرهم من الشعوب لهم كنايات واستعارات يكسبون بها لغتهم بلاغة وحلاوة تعبير. فليس المراد هنا المعنى الحرفي، لكن يمكن أن يترجم الله قد تنفس بارتياح، كما يتنفس الإنسان عندما يفرغ من عمل شاق. وواضح أن هذه مجرد استعارة بديعة، كما في عادتنا نحن الشرقيين في التعبير عندما نتكلم عن الله سبحانه بعبارات نستعملها في الكلام عن الناس، كأن تقول يد الله مع الجماعة. كل مدلول العبارة هو أن الله قد أكمل العمل الذي قصد أن يتممه. فإذا حفظنا هذا في أذهاننا، نجد أن خروج 31:17 وما يشابهها من آيات أخرى لا تتناقض مع الآيات العديدة التي تفيد أن الله روح غير قابل للتعب ولا للضعف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت، لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. أعلى برج في العالم يبدأ من سطح الأرض. أثرى الأثرياء وأنجح الناجحين وعبقري العباقرة كلهم كانوا أطفالا صغارا ذات يوم. كلهم بدأوا بفكرة صغيرة وتجارة ناشئة وعمل نامي

0: فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: A lot of fake music out there. The original art is here. Double M. Can you listen?

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق. وإن ضل خروف أو تاه فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اجل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمة اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراع وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده انا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي اعيش في الخطية واعيش واعمل اللي انا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول احتاج اليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. على فكرة العصاية والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصاية بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم، عيني بترعاك، ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: داود قال: نفسي انتظرت الرب أكثر من المراقبين الصبح، لأنه ربما بدون حضور الله في المشهد كان حاسس أن الدنيا حواليه ظلام دامس. علشان كده انتظر الرب كما لو كان حد مش عارف يتحرك من مكانه بسبب ظلمة الليل، ومنتظر نور الصبح علشان يعرف سكته. وانتظار الرب اليوم جديد النهاردة مش معناه انتظار ظرف معين أو معجزة معينة تتم أو طلبة معينة تتحقق أو نجاح معين يتاح، لكن انتظار الرب ببساطة معناه انتظاره شخصيا، سواء اتعامل من خلال المعجزة أو النجاح أو بأي طريقة تاني. ما تخليش انتظارك فيه خيب، لأنه يا ما جالك في ظروف وما شفتوش فيها لأن عينيك كانت على الظروف التانية، وكتير كلمك عن حلول لمشاكلك وانت ما سمعتوش لأنه ودانك كانت منتظرة تسمع حاجات تانية، مش اللي عاوز هو يقوله لك لكن اللي عاوزك انت تسمعه. يعني الخلاصة انه لو هو عايز تنتظر الرب انتظره بطريقته مش بطريقتك انت. امر تاني، انتظر الرب في وقته، لانه كنت متوقع وصوله في وقت معين لكنه ما عملش حاجة في الوقت ده، بدأ انتظارك يضيع. والسؤال ليه؟ ليه تضيع انتظارك وتبدأ تدور على بدايل تانية وتنسى ان اجالك في ايديه وانه لا يتباطأ وانه ينصف سريعا؟ ليه بتخاف دايما من طول بال ربنا بالنسبة لأمورك، وبتحاول تاخد موقف ورد على أي حاجة تيجي قدامك بسرعة وبدون ما تنتظر رأي الرب ورده؟ لو تعلمت يعني إيه تنتظر وقت ربنا، هتعرف إن مفيش حاجة عنده بتحصل قبل أو بعد معادها المظبوط بثانية، وإن أي تعديل أنت هتحاول تعمله في الوقت اللي محدده الرب لأي أمر هيفسد جمال الأمر اللي ربنا بيعدهولك، ده إن ما كانش هيدمره تماما. عشان كده المرنم قال: انتظر الرب واصبر له. اتشدد وتشجع بالرب وانتظر الرب.
1: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.
2: كمل، اللي دخل لجوه ما تخوكش، التغيير مع الوحده عند قدمين.

تفاجئك بيه انك تطلب ربنا، وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا، نقول له استجيب يا رب، عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا، وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي، اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي، انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة ان انت لذذت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلذذ فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجه كويسه تلذذك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. أعلى برج في العالم يبدأ من سطح الأرض. أثرى الأثرياء وأنجح الناجحين وعبقري العباقرة كلهم كانوا أطفالا صغارا ذات يوم. كلهم بدأوا بفكرة صغيرة وتجارة ناشئة وعمل نامي.
2: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
3: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا في آخر محطة إزاي ربنا ظهر لإبراهيم وهو كان عنده 99 سنة وبيقول له أنا لسه حافظ العهد، سارة هتجيب إسحاق وهو هيكون اللي أقيم عهده معك، واداله علامة الختان، علامة العهد. لكن الإصحاح اللي بعده إن ربنا بيعمل زيارة خاصة، أعتقد إنها لأجل إبراهيم ولكنها لأجل سارة أيضا. بيزور ربنا إبراهيم بنفسه وبيزوره معاه 2 ملايكة. إبراهيم ما يعرفش إن هم ملايكة وما يعرفش إن ده الله، افتكرهم بشر عاديين. يجري جاري إبراهيم يعزمهم عشان يضيفهم ويطلب منهم يدخلوا الخيمة بتاعته إنهم يأكلوا أكل ويمشوا، يأكلوا حاجة ويمشوا. يوافقوا الثلاثة اللي كان منهم الله واثنين ملايكة، ويبتدوا يقعدوا مع إبراهيم. وهم بيقعدوا مع إبراهيم يعلن الله في النص الإعلان العظيم إن السنة الجاية زي دلوقت هيكون ليك ابن من سارة. الإعلان اللي أعلنه الإصحاح اللي فات إن عهدي هو أقيمه مع إسحاق مع سارة. إبراهيم ما يصدقش الكلام ده، أو سارة صدقش الكلام ده. سارة كانت تسمع في الخيمة تضحك وتقول أبعد فنائي كل تنعم وسيدي قد شاخ. سارة بتقول مستحيل مستحيل مستحيل يحصل، مستحيل ده يحصل. وربنا يقول ليه ضحكت سارة فتكذب، خايفة تقول أنا ما ضحكتش، يقول لها ليه بتضحكي، هل يستحيل على الرب شيء؟ لكني أرجع معاك عزيزي المستمع وعدد 11 رسالة العبرانيين إصحاح 11 وعدد 11 يقول الوحي عن سارة بالإيمان سارة نفسها أيضا. وكأن الوحي بيجيب عن سارة هي اللي في تكوين 16 بدأت رحلة الخطة البديلة، واللي في تكوين 19 ضحكت وما صدقتش. الكتاب يقول هي نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادق. هي سارة نفسها أيضا. الله يصر على سارة هي اللي اختارت البديل. سارة اختارت الخطة البديلة، والله لم يختار بديل سارة. سارة اختارت انها تضحك ضحكة أولى دفعت ثمنها لنفسها ولبيتها ولشهادتها، والله أصر انه يجيب لها الضحكة التانية هدية إسحاق. إسحاق معناه ابن الضحك. سارة قالت ان ربنا صنع لي ضحكا، ربنا فرح قلبي، بس دي ضحكة تانية خالص، ضحكة بترجعها تاني وتحطها على الخطة الأساسية اللي ربنا صنعها، مش الخطة البديلة اللي هي اللي اختارتها. لكني أفاجأ في رسالة العبرانيين بآيات مش قادر أفهمها. الكتاب يقول كده عن سارة إذ حسبت الذي وعد صادق. هو إمتى سارة حسبت ربنا صادق؟ سارة بدأت حياتها جميل رائع، ومشيت مع إبراهيم من أور الكلدانيين، وتحركت معاه لغاية حران وكنعان، ونزلت معاه مصر وطلعت معاه من مصر. كل ده سارة حسبت ربنا صادق. لكن فجأة في فترة من الفترات سارة شكت وجابت هي بنفسها هاجر وجوزتها لإسماعيل، والوقت ده وسارة اتكسرت في إيمانها، وسارة ما كملتش في الخطة، وسارة صنعت أمور ضد الإيمان تماما. لكن يجي ربنا ينسى كل المرحلة دي ويفتكر لها المرحلة القديمة بتاعت حياتها إذ حسبت الذي وعد صادق. وكأن ربنا بيقول لها يا سارة انت في وقت مرحلة أولانية اسمها مرحلة الإيمان، ومرحلة اتكسرت فيها، والنهاردة برجعك تاني وبحطك على التراك من تاني، وبقولك أنا مش فاكر المرحلة اللي في النص، اللي في المرحلة دي اتمحت من حياتك، انت حسبتي الذي وعد صادق. سارة إنسانة بتعلم أني مهما كنت وصلت لدرجة البعد أو التكلفة اللي بعدت عنها عن الله، الله بيشاور علي أنا ويقول أنا نفسي أيضا أقدر أرجع وأكمل الرحلة تاني مع ربنا وحقق وعود الله في حياتي قبل ما أترك الأرض. خسارة يا سارة لو كنت مت على الأرض وإمتي ما حققتيش وعد ربنا، ما حققتيش كلمة ربنا عن حياتك. كان ممكن تنتهي حياتك وانت عمالك في كسرتك وانت في الكسرة بتاعتك، لكن الله رفض كده. والله جه مخصوص في إصحاح تاني علشان يقول لإبراهيم هات سارة وقول لها السنة الجاية
1: هيكون ليكي طفل. وبعد سنة فعلا ربنا أعطى سارة إسحاق الضحكة التانية، مش الضحكة الأولانية اللي حبت تجيبها، الضحكة التانية اللي ملت البيت فرح، وشافت بعينها وعد الرب وبركة الرب تتحقق ليها. أصلي ده يحصل معاك، إن وعد الرب وعهد الرب معك يتحقق وانت عايش هنا على الأرض، لأن وعوده وهباته بلا ندامة. الرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عملياً. فالخاطئ مريض أخلاقياً يعيش في

0: نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتيه؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها وازنت وفاضلت فهتفت ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير، هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته، تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب، حيث تبقى هناك عطشانا. أتأمل كيف بصقوا على وجهك، وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا، الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: شفت ناس كتير بتصلي بطرق مختلفة؟ حاسس انك متلخبط سيكا؟ يبقى الفيديو ده عشانك. انا هقولك الخلاصة. بتروحي كنيسة وبتشوف ناس بتصلي بطرق مختلفة، فيه اللي بيصلي بصوت عالي وتلاقيه يقولك لو ما صليتش بصوت عالي وسمعت اللي جنبي كأني ما صليتش، وفيه اللي بيحب يسجد ويقولك أنا بحب أطرح كل غالي عندي تحت رجليه، وفيه كمان اللي بيحب يرفع إيده، وفيه اللي بيصلي بدموع، وفيه اللي بيصلي بصراخ. طب مين فيهم الصح؟ الحقيقة الله ما يفرقش معاه أيا كانت الطريقة اللي أنت بتعبده بيها، مش فارق معاه إذا كنت رافع إيديك ولا بتصلي بالدموع ولا بالصراخ ولا بأي طريقة كانت. الله فارق معاه حاجة واحدة بس، إنك تكون حقيقي. يعني لو أنت عايز تسجد فعلا لله اسجد، بس اسجد له وانت فعلا من قلبك عايز تعمل كده، مش أبدا علشان تبقى شبه الناس اللي جنبك. لو عايز تصلي له بدموع خليها دموع صادقة حقيقية طالعة من قلبك، مش عشان تمثل إن أنت فعلا بتصلي والناس تصدق فعلا. الله عايزنا نعبده بالروح وبالحق، ودي العبادة الوحيدة اللي مقبولة عنده. عايز تعبده وعايز تصلي له، يبقى لازم تفحص قلبك.
1: هاليلويا. كم واحد يصدق انه رب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. يصنع الله اقصر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب امكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا. يلا بفرح نقول الكلام ده. داخلين يا رب قدامك بنصلي وانت بتلبط اللي لينا.

0: لو تحب تعيدها معايا وانت وافع ايدك اعمل كده لو تحب قل له اقف عنيا قشور
1: عنيا قشورك شفهاني
0: نازل نازل طلبنا ان احنا نشوفك
1: في العمق معاك
0: كمان مرة حكي معاه وانت في حضنه قل له محتاج اشوف

نفسي تدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له رب يعني ايه قلب مريض بحبك. خليه يكشف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها. هيصنع رب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

اصنع ما على قلبك سيدي، وابصم في قلوبنا بصماتك.

رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك. سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكيكة هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
3: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: بعد الواحد أبوه ما يموت بتبقى المشكلة كبيرة، ولا سيما لو كان هو أكبر واحد في البيت. وقد إيه بيبقى الموضوع صعب إنه يطلب منك تبتدي بعد ما يطلع اللي كان قدامك في الطابور ويجي عليك الدور، زي اللي يحصل لو ولد صغير مات أبوه والناس عاوزة فجأة يبقى الابن هو الأب أو المدير اللي اتنقل وساب كرسي للوكيل، والموظفين عاوزين بكرة يملى الوكيل كرسي المدير. مش سهل طبعا عبور المرحلة الانتقالية دي وانت الراجل التاني تلقى نفسك فجأة واحد رقم واحد. مات موسى النبي العظيم اللي ربنا حرر به الشعب اليهودي كله، مات ومحدش دفنه. وإذا كان المثل البلدي بيقول كرامة الميت دفنه، يبقى كمان محدش كرمه في موته. شيء مؤسف على شعب كان بيحبه لدرجة العبادة. المهم بدأت الناس تفكر وتشيل الهم، يا ترى مين اللي هيكون بعده ومين هيكون زيه. الناس كتير بتسأل قبل بداية مرحلة جديدة، مين وفين واللي جاي بعد موسى هيعمل معانا ايه؟ عفريت بكرة طيب ولا شرير؟ الناس هتموت تعرف ايه اللي منتظرها، ويمكن تلقى ناس تانيين في حتة تاني مش مهم عندها اللي جاي قد اللي راح. تلقاهم قاعدين يقولوا ان اللي فات ما يتعوضش، ويا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. لكن ربنا ما قالش للشعب تفاصيل المستقبل رغم خوفهم منه، وما قالش حتى للقائد نفسه حاجة عن خريطة بكرة. لكن تعال نشوف ازاي ربنا بيبدأ أي مرحلة جديدة مع أي واحد هيبقى رقم واحد. أولا انسى اللي فات، موسى عبدي قد مات. إن كانت المرحلة اللي فاتت ماتت، ده مش لأن ورق النتيجة بتاعها خلص، لكن لأنها فعلا راحت منك في حتة مستحيل ترجعها تاني. موسى مات، الماضي راح خلاص، الندم أو الزعل مش هيرجع موسى. إذا كان موسى مات براك سيبه يموت جواك. أيام موسى انتهت، لكن أيام ربنا ما انتهتش. لو فضلت تفكر في موسى هتقضي حياتك في كفن موسى، وهتعيش في ذكرياته، وهتموت في أحلامك أنت. سلم لربنا موسى بتاعك وابتدي معاه وحدك، لأنك أنت بتاعه هو. تاني حاجة بص قدامك كويس. تاني حاجة ربنا قال ليشوع قبل ما يستلم قيادة شعب إسرائيل، قم أعبر هذا الأردن، وكأنه بيقوله أنا عارف أنك لسه ما استوعبتش خبر موت موسى، وأنا عارف أن الشعب كتير جدا والمسؤولية صعبة عليك، وأن عليك تكمل المشوار في أماكن جديدة محدش شافها قبل كده. أنا عارف كمان أن عبور نهر الأردن وهو مليان وفايد شيء مخيف. أنا عارف أنك خايف من الشعوب اللي هتقومك بعد ما تعدي الأردن، لكن أنا بقولك أن الأرض اللي أنت رايح لها متلهفة عليك أنت وشعبك. أنا اديت الأرض دي ليكم من زمان وحلمت ليكم بيها، أنا جهزت التاريخ كله للحظة دي. حط ثقتك فيا وتعالى، وأنا بوعدكم أن كل بطن أدم هتدوس على الأرض هتمتلكها. تالت حاجة قال ربنا ليشوع خد بالك، ما فكرتش ليه موسى مات قبل ما يدخلكم الأرض ويرتاح عليكم؟ لأنه عصى أمري، فما كانش ينفع أنه يبقى القائد بتاعكم متمرد. علشان كده اوعى كلامي يسيب فمك ولا تفكيرك، افضل فكر فيه وقوله ونادي بيه. اتحفظ لروحك من غلطة زمان اللي كلفت صاحبها الحرمان من الدخول لأرض المواعيد. خد بالك كمان اني زي ما كنت مع موسى هكون معاك، زي ما صنعته هصنعك، بس المهم انك انت ما تكونش معايا زي ما كان معايا موسى. يعني قبل دخولك اي مرحلة جديدة لو تحب تكون واحد رقم واحد، قدامك ثلاث تحديات. التحدي الأول الماضي سواء كان كويس أو مش كويس. التحدي الثاني التحديات اللي قدامك دلوقتي. أما التحدي الثالث فالمستقبل المجهول اللي ما تعرفش عنه حاجة. والثلاث مشاكل دول ليهم ثلاث علاجات. العلاج الأولاني بالنسبة للماضي سيبه يموت، افتكر بس إحسانات الرب عليك. والعلاج التاني بالنسبة للحاضر خليك مطيع لكل شيء كلمة ربنا عاوزاك تعمله. أما بالنسبة للمستقبل صدق وآمن في وعود ربنا إنه هيكرمك علشان تبقى واحد رقم واحد. آمين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www. radio.clv.org. ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مدجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى؟

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاساً لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاساً لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة! دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي، والآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحي.

تحديد الأولويات الصحيحة. إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتي قلب حكمة. المزمور 90 الآية 12. ماذا يعني ذلك؟ إحصاء أيامنا. اسمح لي أن أتبع ذلك بسؤال آخر: ما هو الشيء الذي تجد صعوبة في إدارته في حياتك؟ وهو الشيء الذي غالبا ما تجده غير كاف. غالبا يميل الكثير من الناس إلى الإجابة: المال. لكن من خلال تجربتي هناك شيء أصعب بكثير في إدارته، وهو شيء أفتقر إليه في كثير من الأحيان، إنه الوقت. أجد الوقت هو أصعب شيء في الحياة يمكن إدارته بشكل صحيح. ولهذا السبب فإن إدارة الوقت هي الاختبار الأسمى لانضباطنا الشخصي ولصدق التزامنا المسيحي. لذلك أردد من قلبي صلاة كاتب المزمور هنا: علمني أن أحصي أيامي بشكل صحيح. عمليا هذا يعني: علمني أن أرتب أولوياتي، علمني أن أعطي الوقت الكافي للأشياء الأكثر أهمية. بهذه الطريقة فقط يمكنني أن أكتسب قلب الحكمة. ففي التحليل النهائي نجد أن أولوياتنا الزمنية الحالية تشير إلى القيم الحقيقية التي تحكم حياتنا. من المحتمل أن نترك الأشياء التي ليس لها أولوية في أسفل القائمة إذا لم نعطي أولوية عالية للأشياء المهمة حقا، مثل الصلاة وقراءة الكتاب المقدس، فستكون حياتنا كلها خارجة عن النظام. قد نميل بعد ذلك إلى تقديم العذر: لم يكن لدي الوقت الكافي. لكن الحقيقة هي: لم أستغل وقتي بالشكل الصحيح. قبل فوات الأوان انضموا معي في الصلاة لنتعلم أن نحصي أيامنا بشكل صحيح. يا رب، إني أضع حياتي أمامك كورقة بيضاء، وأطلب منك بروحك أن تكتب عليها أولوياتك أنت لي.

0: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات وأصوام وتضرعات لك أيها السيد، ونتشفع يا رب من أجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحمي ساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم، يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك. وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: It is a delight and pleasure for us to join you again today.
1: يسعدنا كثيرا أن تعودوا للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
0: We have begun talking about the fruit of goodness.
1: كنا قد بدأنا الحديث عن ثمرة الصلاح.
0: All the fruit of the Spirit, goodness or generosity, is the one fruit which seems to be more exclusively, most uniquely an attribute of God.
1: من بين كل ثمر الروح يعتبر الصلاح أو السخاء هو الثمرة التي تبدو أكثر شمولا وأكثر تفردا كصفة من صفات الله.
0: Goodness is who God is.
1: فالصلاح هو الله من هو.
0: Think with me for a minute.
1: أرجو أنك تتأمل معي لمدة دقيقة.
0: If there is an innocent man crucified, we would say, wow, isn't that incredible?
1: لو أن إنسانا بريئا صلب لكنا نقول يا للهول أليس هذا أمرا لا يصدق؟
0: But when God dies on a cross for you and for me, that is incomprehensible generosity.
1: ولكن عندما يموت الله على الصليب لأجلك ولأجلي فهذا صلاح وسخاء لا يمكن أن يكون مفهوما.
0: God who left the glories of heaven.
1: الله الذي ترك أمجاد السماء.
0: God who was there before the creation of the world.
1: الله الذي كان هناك قبل خلق العالم.
0: And yet out of generosity he left it all.
1: ومع ذلك فبسبب صلاحه ترك كل ذلك.
0: He took off his glory like a robe.
1: خلع عنه مجده كرداء.
0: He came down as an embryo in a virgin's womb.
1: ونزل إلينا كجنين في رحم عذراء.
0: Lived as a poor man.
1: وعاش كرجل فقير.
0: Healed the sick without charge.
1: وشفى المرضى بدون أجر.
0: Raised the dead.
1: وأقام الموتى.
0: Filled the hungry.
1: وأشبع الجياع.
0: And then he hung on a cross like a criminal in order to satisfy the justice of God.
1: وحينئذ علق على الصليب كمجرم لكي يستوفي عدالة الله.
0: Why?
1: لماذا؟
0: So that whosoever comes to him, believing, repenting, and turning to him, will be eternally saved from hell to heaven.
1: حتى أن كل من يأتي إليه مؤمنا تائبا متجها إليه يخلص أبديا من الجحيم إلى السماء.
0: That is the generosity of God that flows out of the goodness of the heart of God.
1: ذلك هو سخاء الله الذي يفيض من صلاح قلب الله.
0: Please listen carefully.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيداً.
0: We become like those with whom we spend time with.
1: نحن نصير مثل أولئك الذين نقضي وقتنا معهم.
0: And when you spend time with God, you will reflect the character of God.
1: وأنت عندما تقضي وقتاً مع الله، فأنت ستعكس شخص الله.
0: When you spend time with God, you will be filled with God's Holy Spirit on a daily basis.
1: عندما تقضي وقتاً مع الله، فأنت ستمتلئ بروح الله القدوس على أساس يومي.
0: When you spend time with God, you will be filled with goodness and generosity.
1: عندما تقضي وقتا مع الله فأنت ستحمل ثمر الروح.
0: Do you spend time with God?
1: هل تقضي وقتا مع الله؟
0: Do you spend as much time with God as you spend watching television?
1: هل تقضي وقتا مع الله يعادل الوقت الذي تقضيه وأنت تشاهد التلفزيون؟
0: If you don't, why don't you make a commitment today to spend more time with God every day?
1: إذا لم تكن تفعل ذلك، فلماذا لا تتعهد اليوم أن تقضي وقتا مع الله كل يوم؟
0: Agathos is generosity that is born of goodness of character produced by the Holy Spirit within us.
1: كلمة أغاثوس تشير إلى السخاء الذي يولد من صلاح الشخصية والذي ينتج بواسطة الروح القدس فينا.
0: That is who God is.
1: هذا هو من هو الله.
0: We will continue in this broadcast to talk about goodness and generosity.
1: ونسترسل في حديثنا مع هذه الفكرة لكي نتحدث عن الصلاح والسخاء.
0: What I'm going to tell you is very important.
1: ما سوف أقول لك هو على جانب كبير من الأهمية.
0: There are so many Christians who think that the Christian life is a drag.
1: هناك كثيرون من المسيحيين الذين يعتقدون أن الحياة المسيحية هي ألم وضجر وشقاء.
0: There are some in the churches who think that the Christian life is hard work.
1: هناك بعض الناس في الكنائس الذين يظنون أن الحياة المسيحية هي عمل شاق.
0: To some Christians, they think the Christian life is a drudgery.
1: بالنسبة لمسيحيين كثيرين، الحياة المسيحية كد وكدح وعمل حقير.
0: Let me declare to you as loud and as clear as I can.
1: دعني أعلن بأعلى وأوضح صوت بقدر ما أستطيع.
0: That this is not the spirit-filled life.
1: تلك ليست هي الحياة الممتلئة بالروح.
0: This is not the life of the Spirit of God.
1: ليست هذه هي الحياة الممتلئة بالروح.
0: The Spirit-filled life is this.
1: الحياة الممتلئة بالروح هي هذه.
0: The closer you get to the flame of the Spirit, the more joyful you'll become.
1: كلما اقتربت أكثر إلى نار الروح، أصبحت أكثر فرحاً.
0: The Spirit-filled life is the closer you get to the Spirit's fire, the purer you become.
1: الحياة الممتلئة بالروح هي أنك كلما اقتربت أكثر إلى نار الروح، أصبحت أكثر نقاوة.
0: The Spirit-filled life is the closer you get to the Spirit's light, the more glowing you become.
1: الحياة الممتلئة بالروح هي أنك كلما اقتربت أكثر إلى نور الروح، أصبحت أكثر لمعانا.
0: The nearer you get to the fountain, the more overflowing you become.
1: كلما اقتربت أكثر من الينبوع، أصبحت أكثر فيضانا وتدفقا.
0: The closer you walk with Jesus, the more like him you will become.
1: كلما ازددت قربا من يسوع وأنت تسير معه، أصبحت أكثر شبها له.
0: People will become like their leaders.
1: الناس يصبحون شبيهين بقادتهم.
0: And when you live the spirit-filled life, you will become like your leader.
1: وعندما تعيش الحياة الممتلئة بالروح، فإنك ستصبح شبيها بقائدك.
0: Do you want to bear the fruit of goodness and generosity?
1: أتريد أن تحمل ثمر الصلاح والسخاء؟
0: Then get filled of the Spirit of God on a daily basis.
1: إذن امتلئ بالروح على أساس يومي.
0: Every day, empty yourself of yourself and your own opinions and say, Holy Spirit of God, fill me. Take over today.
1: في كل يوم فرغ نفسك من نفسك ومن آرائك الشخصية وقل يا روح الله القدوس املأني وسد علي اليوم وتولى أمري.
0: Get to know the character of God on a daily basis.
1: عليك أن تعرف شخص الله على أساس يومي.
0: Get used to talking to him on a daily basis.
1: عود نفسك على التحدث معه على أساس يومي.
0: Get used to hearing his voice on a daily basis.
1: عود نفسك على سماع صوته على أساس يومي.
0: Martin Luther, the great German reformer, said.
1: قال مارتن لوثر المصلح الألماني العظيم.
0: Whoever knows that God is gracious to him walks through life along the path of roses, even in tribulation. And for him, the land flows with milk and honey.
1: الذي يعرف أن الله يشمله بنعمته يسير في حياته عبر طريق الورود حتى في قلب الضيقات والمتاعب. وبالنسبة له فإن الأرض تفيض لبنا وعسلا.
0: It is knowing that God is so gracious to you.
1: معرفة أن الله يشملك بنعمته.
0: And it is your understanding, comprehending, appreciating, and responding to that graciousness of God.
1: وفهمك واستيعابك وتقديرك وتجاوبك لنعمة الله.
0: That will fill your spirit with life.
1: هذا هو الذي يملأ روحك بالحياة.
0: There is a common psychological disorder in children which is called attention deficit disorder.
1: هناك اضطراب فسيولوجي شائع عند الأطفال يسمى عجز واضطراب القدرة على الانتباه.
0: Those who have this problem have difficulty concentrating and focusing on the task at hand.
1: أولئك الذين عندهم هذه الحالة يجدون صعوبة في تركيز انتباههم ورؤية عملهم الذي يقومون به بوضوح.
0: I am convinced that the vast number of Christians must have this problem.
1: وأنا مقتنع أن عددا كبيرا من المسيحيين لديهم هذه المشكلة.
0: Except I want to call this spiritual attention deficit disorder.
1: أود أنني أسمي هذه الحالة العجز واضطراب القدرة على الانتباه الروحي.
0: They cannot concentrate on prayer.
1: فهم لا يستطيعون التركيز على الصلاة.
0: They cannot concentrate on Bible study.
1: ولا يستطيعون التركيز على درس الكتاب.
0: They cannot concentrate on serving consistently.
1: ولا يستطيعون التركيز على الخدمة بمثابرة.
0: They cannot concentrate on ministering faithfully.
1: ولا يستطيعون التركيز على المعاونة بأمانة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Like that child with that particular disorder, they are fighting too many biological and learned forces that easily distracts them.
1: لأنهم كالطفل العاجز عن الانتباه يحاربون قوات بيولوجية ومتعلمة تستطيع أن تربكهم بسهولة.
0: To be sure, we are fighting many things.
1: على وجه اليقين نحن نحارب أشياء كثيرة.
0: We have to fight fallen nature distraction.
1: علينا أن نحارب اضطراب الطبيعة الساقطة.
0: We have to fight the devil distraction.
1: وعلينا أن نحارب ارتباكا شيطانيا.
0: We have to fight a world system distraction.
1: وعلينا أن نحارب نظاما عالميا مرتبكا ومضطربا.
0: We have to fight television and media distraction.
1: وعلينا أن نحارب اضطرابا في التلفزيون والإعلام.
0: There is only one way that you and I can overcome these distractions.
1: وهناك طريق واحد فقط تستطيع أنت وأستطيع أنا أن نقهر به هذه الاضطرابات.
0: There's only one way you and I can develop the character of God.
1: هناك طريق واحد فقط

0: يجبرك على أن تكون مسؤولاً عن قضاء وقت مع الله.
1: Do whatever it takes to be filled daily so that you can develop the fruit of goodness and generosity.
0: افعل ما بدا لك لكي تكون ممتلئاً يومياً حتى تستطيع أن تنمي فيك ثمر الصلاح والسخاء.
1: Let me tell you a story that is a telling story, but it will demonstrate what I'm trying to tell you.
0: دعني أحكي لكم هذه القصة المعبرة آملاً أن توضح ما أحاول بكل وسيلة أن أوصله إليكم.
1: This is a true story that happened in the 50s in a large city.
0: هذه قصة حقيقية حدثت في الخمسينيات من هذا القرن في مدينة كبيرة جداً.
1: A beggar stopped a well-dressed businessman on the street in that large city and asked the businessman for a small amount of money.
0: استوقف شحاذ رجل أعمال لابسا ملابس حسنة في شارع من شوارع تلك المدينة الكبيرة وطلب الشحاذ من رجل الأعمال مبلغا صغيرا من المال.
1: Taking a good long hard look into the beggar's unshaved face, the businessman asked.
0: ونظر رجل الأعمال نظرة طويلة وصعبة إلى ذلك الشحاذ الذي لم يكن وجهه محلوقا وسأله قائلا:
1: Don't I know you from somewhere?
0: ألا أعرفك من مكان ما؟
1: Have I met you somewhere? Your face is familiar.
0: هل قابلتك في مكان ما؟ إن وجهك مألوف لي.
1: The beggar said, You should. I am your former classmate. Remember our classroom and the teacher and so and so.
0: فأجاب الشحاذ قائلا: لابد أنك تعرفني، فأنا زميل سابق لك في الدراسة. هل تذكر فصلنا حيث كان مدرسنا فلان وفلان؟
1: The businessman's face lit up with recognition.
0: ولمع وجه رجل الأعمال وقد تعرف عليه.
1: He said, "Why, Sam? Of course I know who you are."
0: وقال له بالطبع أعرفك يا سام.
1: Without any further questions, the businessman pulled out his checkbook and wrote him a large check.
0: وبدون أي مزيد من الأسئلة أخرج رجل الأعمال دفتر الشيكات من جيبه وكتب له شيكا بمبلغ كبير من المال.
1: And then he said to him, "Here, take this. Go to the bank and get a new start."
0: وقال له خذ هذا المبلغ واذهب به إلى البنك وابدأ به بداية جديدة.
1: It doesn't matter what happened in the past. What is important is the future.
0: واستطرد يقول أنا لا يهمني ما حدث في الماضي. المستقبل هو الذي يهم.
1: And then the beggar and the businessman went their own ways.
0: وبعد هذا انصرف الشحاذ ورجل الأعمال كل إلى حال سبيله.
1: Tears welled up in the beggar's eyes as he walked toward the bank nearby.
0: واغرقت عينا الشحاذ بالدموع وهو يسير صوب أحد البنوك القريبة.
1: Stopping at the bank, he peered through the glass and he saw a well-dressed bank teller.
0: ووقف عند باب البنك وتطلع خلال الزجاج ورأى موظف الاستقبال في ملابسه الأنيقة.
1: He looked at the spotlessly clean interior and the highly polished floor.
0: ورأى داخل البنك النظيف اللامع والأرضية المصقولة جيدا.
1: And then he looked at his filthy rags and he thought to himself, I can't go in there.
0: ثم نظر إلى ملابسه الشخصية الرثة والبالية وقال في نفسه لا يمكن أن أدخل إلى داخل البنك وأنا في حالة كهذه.
1: They will not take this check from me.
0: إنهم لن يقبلوا هذا الشيك مني.
1: They will think I forged it.
0: سيقسمون على أنني قد زورته.
1: They will not give me that kind of money.
0: لا يمكن أنهم يعطون لي هذا القدر من المال.
1: As he muttered these words to himself, he turned away and left. Jamming the check into his pocket.
0: وبينما كان يتمتم هذه الكلمات اتجه بعيدا وغادر المكان وهو يقذف بالشيك إلى داخل جيبه.
1: The next day the two men happened to meet again.
0: وحدث في اليوم التالي أن التقى الرجلان معا مرة أخرى.
1: The businessman looked very surprised and he said to him, he said, Why Sam, why didn't you cash the check?
0: فنظر رجل الأعمال مندهشا وقال للشحاذ يا سام ماذا فعلت بالشيك الذي أعطيته لك بالأمس؟
1: Did you gamble it?
0: هل قامرت به؟
1: No, said the beggar.
0: قال الشحاذ لا.
1: As he pulled the check out of his dirty shirt pocket and told his friend why he did not cash the check.
0: وأخرج الشيك من جيب قميصه القذر وصارح صديقه القديم بسبب عدم

0: صرفه للشيك من البنك.
1: The businessman looked him in the eye and said.
0: فحدق رجل الأعمال في عينيه وقال له.
1: Listen, my friend.
0: اسمع يا صديقي.
1: What makes the check good is not your clothes or your appearances, but my signature.
0: الذي يجعل الشيك صالحا ليس ملابسك ولا مظهرك ولكنه توقيعي عليه.
1: Go and cash it.
0: اذهب واصرف هذا الشيك من البنك.
1: Beloved listening friends, listen to me carefully.
0: أيها الأصدقاء المحبوبون، أود أنكم تصغون إلي جيدا.
1: I want to tell you that there are many Christians who are spiritually in rags.
0: أود أنني أقول لكم إن هناك مسيحيين كثيرين يعيشون روحيا في ملابس رثة.
1: Oh, they may be dressed well, clothes-wise.
0: من الناحية الجسدية ربما يكونون لابسين ملابس جيدة.
1: But spiritually they are tattered and bedraggled.
0: ولكن من الناحية الروحية هم لابسون أسمال بالية وملابس قذرة.
1: They look at the fruit of the spirit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control from the outside, and they say, I cannot do that.
0: إنهم ينظرون إلى ثمر الروح، محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف من الخارج، ثم يقول الواحد منهم أنا لا أستطيع أن أعمل ذلك.
1: Just like that beggar.
0: تماما مثل ذلك الشحاذ.
1: They read these words from Galatians chapter 5 verse 22 and they say that is impossible.
0: هم يقرؤون هذه الكلمات من رسالة غلاطية الأصحاح الخامس والعدد الثاني والعشرين ثم يقولون لا هذا مستحيل.
1: Like that beggar on the outside of the bank looking in and saying I can't do that.
0: مثل ذلك الشحاذ الواقف خارج البنك وهو ينظر إلى داخل البنك ويقول أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك.
1: And the devil loves to see you in that defeated mode.
0: والشيطان يحب أن يراك في هذه الحالة المنهزمة.
1: The devil loves to see you helpless in a state of resignation.
0: الشيطان يحب أن يراك عاجزا وفي حالة استقالة أو تقاعد.
1: But here's the good news.
0: لكن هنا أخبار سارة.
1: God comes in through His word and says.
0: الله يأتي إليك خلال كلمته ويقول لك.
1: It is not your spiritual rags that matter.
0: ليست خرقك الروحية هي التي تهم.
1: It is not your effort that will help you.
0: لن تساعدك مجهوداتك.
1: It is not your trying harder that will bless you.
0: ليست محاولاتك الشاقة هي التي ستباركك.
1: It is not your public image that you are trying to project that will bless you and help you.
0: ليست صورتك العامة التي تحاول أن تصوغها هي التي سوف تساعدك.
1: No, no.
0: لا.
1: Listen to Galatians 5:24 and 25.
0: اسمع ماذا جاء في رسالة غلاطية الأصحاح الخامس العدد الرابع والعشرين والعدد الخامس والعشرين. ولكن الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح.
1: God is telling us the following.
0: الله يقول لنا ما يأتي.
1: It is my strength that counts.
0: قوتي وحدها هي التي تجدي.
1: It is identifying with me that will give you power.
0: انتماءكم لي واتحادكم معي هو وحده الذي يقويكم.
1: It is associating with me and my son and spending time with me and my word in prayer that will bless you with goodness and overflowing generosity.
0: ارتباطكم معي ومع ابني وقضاءكم الوقت معي في كلمتي وفي الصلاة هو الذي سوف يبارككم بصلاح السخاء المتدفق والفياض.
1: Galatians 5:16 says, So I say, live by the Spirit and you will not gratify the desire of the sinful nature.
0: يقول العدد السادس عشر من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد.
1: God is saying to every one of us today.
0: الله يقول لكل واحد منا اليوم.
1: I gave my son.
0: لقد أعطيتك ابني.
1: He died for you on the cross.
0: مات لأجلك على الصليب.
1: It is Jesus' signature that counts.
0: توقيع يسوع هو الذي يهم.
1: The Holy Spirit is your bank.
0: الروح القدس هو بنكك.
1: Go and cash a check.
0: اذهب واصرف منه الشيك.
1: It is God the Father's signature that counts.
0: امضاء الله الآب وتوقيعه هو الذي يهم.
1: Will you do that today?
0: هل تفعل ذلك اليوم؟
1: It is my deep desire and prayer that you do.
0: هذه أمنية قلبي العميقة أنك تفعل ذلك اليوم.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: لما التاريخ يوصل للآخر في مجيء يسوع، الديمقراطية هتنتهي. هو هيحكم بقضيب من حديد، هيظهر في مجد، هيشع سلطان كامل، مفيش حد هيتحداه. هيقتل أعدائه بسيف حاد ويأسس حكومة عالمية مقرها أورشليم. كل ده جاي من صفحات من الكتاب المقدس، الكتاب اللي أثبت صدقه أكتر من مرة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
3: بص على المكتوب في زكريا 13:1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة، تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة. ده اللي مكتوب في آية 8. حاجات فظيعة هتحصل، لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي، وهو يقول الرب إلهي. ده بالضبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل، جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي، هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه. يسوع جاي لجبل الزيتون، مجيء مدهش لكنه برضو عالمي. عشان كده احنا لازم نروح على انجيل متى. ولو انت فاكر في العظة اللي فاتت انا اتكلمت عن متى 24 لما كنا بنتكلم عن الضيقة العظيمة، لكن دلوقتي أنا اخترتها من متى 24:27. يسوع بيقول لو حد قال إن المسيح هنا ما تصدقهوش أو ما تصدقهاش، وما تروحش حتى علشان تشوف الراجل، الشخص اللي بيقول أنا المسيح. ما تروحش لما يتكلم، ما ينفعش حتى أنك تسمعه، علشان لو كان هو المسيا الحقيقي مكتوب في آية 27: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. ده هيكون واضح أكتر بعد شوية قليلين. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. إحنا بنتكلم عن حدث عالمي. الكتاب المقدس بيقول إن كل عين هتشوفه. دلوقتي إزاي ده ممكن يحصل؟ الناس قالوا طيب أنت عارف لو يسوع نزل على جبل الزيتون مش هتقدر تشوفه كل عين. طيب ممكن كاميرات التلفزيون تصور ده؟ أنا متأكد إنها ممكن تصوره، لكن ممكن البنية التحتية تكون اتعطلت ونكون من غير كهرباء. أنا ما أقدرش أثبت ده بطريقة كتابية، لكن أنا عايز أفكر بطريقة إن لما يسوع يبتدي يخرج من السماء، وده هيوضح أكتر في آية تانية، إن إشارة ابن الإنسان هتظهر. وطبعا العالم بيتقلب في كم يوم، هيستمروا في رؤية يسوع في كل عظمته وفي كل مجده وهو بيظهر وبيجي على الأرض. وبالمعنى ده لو ده حصل على مدى فترة زمنية كل عين هتشوفه زي ما الكتاب المقدس بيقول. لاحظ انه لما يجي هتحصل كل الاضطرابات دي في الطبيعة، الشمس هتظلم، طبعا القمر مش هيعطي نوره علشان القمر مش بيعمل حاجة غير انه بيعكس نور الشمس، نجوم السماء هتقع. احنا بنتكلم عن حدث كارثي مكتوب عندك هنا. وبعدين الكتاب المقدس بيقول ان قبائل الارض هتبكي، وفيه اللي هيبكي علشان هم عرفوا ان يسوع هو المسيح زي ما قرينا في سفر زكريا من شوية. ممكن ناس تاني هيبكوا على خطيتهم ويؤمنوا بالمسيح، وناس تاني هيبكوا في ألم ويرفضوا يسوع، لكن كل قبائل الأرض هتعرف إن يسوع وصل بالجسد على كوكب الأرض وإنه نزل على جبل الزيتون اللي جنب أورشليم. دلوقتي هتلاحظ إنه بيقول إن الله هيبعت ملائكته علشان يجمعوا مختاريه، والملائكة دول اللي طلب منهم الله إنهم يجمعوا مختاريه طبعا فيه مؤمنين اللي كانوا مستخبيين في الكهوف أو كانوا في كل مكان، وشوية من الشعب اليهودي اللي بيؤمن دلوقتي بالمسيح. الملائكة دول الله بعتهم علشان يكونوا جامعي الله. كل ده شكله غريب علينا، غريب جدا عن مشاعرنا، لكن فكر فيه للحظة واحدة. في لوقا 16 لما العازر مات مكتوب ان الملائكة حملوا العازر لحضن إبراهيم، مكتوب ان الملائكة رفقته. أنا أفتكر إن لما المؤمنين يموتوا ممكن جداً إنهم يشوفوا الملائكة اللي بتاخدهم للمكان اللي بيحددوا يسوع ليهم وهو الفردوس. عشان كده الملائكة اتبعتوا علشان يجمعوا مختاريه من كل أنحاء العالم. المجيء الثاني، الظهور المجيد ليسوع، هو موضوع مدهش، لكن خليني أقول إن الظهور المجيد ليسوع مش مدهش وبس، لكن هو ظهور عالمي. زي ما البرق بيجي من جنب في السماء ويروح جنب تاني، دي هتكون إشارة ابن الإنسان، واللي أنا بفسرها على إنها مجيء يسوع المسيح نفسه. طيب دلوقتي إحنا وصلنا للآية اللي أنا وإنت أكيد مشاركين فيها، ولو عايز تعرف إحنا هنعمل إيه لو كنت مؤمن بالاختطاف قبل الضيقة، إحنا هنكون في السماء في فترة الضيقة. لكن اتخيل ده، إنت صديقي كمؤمن هتكون جزء من الظهور المجيد ده. من بين كل آيات الكتاب المقدس اللي بحبها أكتر من غيرها وهتخلي جسمك أشعر برضو، رؤية 19 هو المكان اللي عندنا فيه وصف تفصيلي أكتر لنفس الحدث، لمجيء يسوع، ونتعلم أنه حدث فيه انتصار عظيم جدا. لازم تشوف ده دلوقتي بعنيك. في رؤية 19 وعدد 11، وإحنا مدعوين أننا نستخدم خيالنا، وأنا هعلق على الآية في لحظة بعد ما أقراها. مكتوب: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. مفيش شك في مين اللي جاي على الأرض. دلوقتي خلينا نبص على الآية بدقة أكتر. وسيلة النقل هي حصان أبيض. هل إحنا لازم نفهمها بطريقة حرفية؟ ممكن لأ. يوحنا بيستقبل الرؤية دي وهيفهم من خلال الوحي ده إن اللي معانا هنا هو انتصار يسوع بكل تأكيد. يسوع منتصر انتصار كامل، عشان في الأيام دي كان الرومان كمنتصرين بيركبوا دايما على خيول بيضة. وأنا أفتكر أن في عهد يوليوس قيصر أنه كان مسموح له أنه يركب عربية بتجرها خيول بيضة، عشان كده اللي كان عايز يوحنا يفهمه لنا هو انتصار يسوع، ويوحنا صوره جاي على حصان أبيض منتصر انتصار كامل بسلطان ما فيه شك. يبقى شفنا هنا حصان أبيض كوسيلة للنقل، اسمه الأمين والصادق. في أسماء كتير اتقالت على يسوع في الكتاب المقدس اللي نقدر نقتبس منها النهاردة. ليه الأمين والصادق؟ علشان قال إنه هيرجع، وهو رجع هو قد كلمته. أمين. دونالد جراي بارنهاوس وهو قسيس من جيل تاني قال إن كان فيه خادم مش مؤمن كان بيزور واحدة ست في المستشفى كانت قربت تموت. انت عارف إن فيه خدام مش مؤمنين مش كده؟ وكانت متأكدة من دخول السماء لدرجة إن الخادم الشاب حس إن مسؤوليته إنه يحذرها من إنها مغرورة علشان هي مطمنة إنها تروح السماء. وقالت له لما موت لو لقيت نفسي من الخاسرين الله هيخسر أكتر من اللي أنا هخسره. قال لها إزاي؟ قالت له أنا هكون خسرت روحي لكن هو هيخسر اسمه الصالح. في النهاية لو يسوع وعد بالحياة الأبدية للي بيؤمنوا بيه هو ممكن يتصدق؟ هي وعوده صادقة؟ هو أنت ممكن تعتمد على الوعود دي حتى لو الدينونة جاية؟ هو هيكون جنبك لما تموت علشان هو بيقول مش هسيبك أبدا ولا هنساك، ولو أمنت بي هتكون ليك الحياة الأبدية. قل لي هو هيقف معاك؟ أيوة أمين، هو أمين وصادق. دلوقتي خلينا ناخد نظرة على ظهوره. أوه بالمناسبة هتلاحظ أنه مكتوب وبالعدل يحكم ويحارب. افتكر أن كل حاجة في الآية دي على الرغم من أنها تبقى رهيبة جدا لكنه بار وصادق وعادل. دلوقتي لاحظ اللي مكتوب في آية 12 وعيناه كلهيب نار. احنا لازم نقف هنا، هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود، هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم، هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين، دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. في مجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا أنه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز أن يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره أو معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا.
2: يا صديقي وإحنا بنقرأ الأوصاف الكتابية دي عن مجيء يسوع المسيح لأورشليم وجبل الزيتون، دي حاجة صعبة إنها تتوصف بكل تأكيد، بس هنكون معاه لو عرفناه كمخلص لينا. علشان كده النهاردة بنشجعك على الإيمان بالمسيح والاستعداد لمجيئه القريب. شكرا لانضمامك لينا. النهاردة سمعنا جزء التاني من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع يجي في مجد هيعمل كده وهو راكب على حصان أبيض ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. خليك معنا المرة اللي جاية علشان تعرف تفاصيل أكتر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. اجعل القريب منك سعيدا وسيقترب منك البعيد. إذا أسعدت عملائك فسيجلبون لك من ليسوا زبائنك بعد.
1: الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق صراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

0: أولاد إبراهيم. فقال لليهود الذين آمنوا به: إن ثبتتم في كلمتي كنتم حقا تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. فرد اليهود: نحن أحفاد إبراهيم ولم نكن قط عبيدا لأحد، كيف تقول لنا إنكم ستصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن من يرتكب الخطيئة يكون عبدا لها، والعبد لا يبقى في بيت سيده دائما، أما الابن فيعيش فيه أبدا. فإن حرركم الابن تصيرون بالحق أحرارا. أنا أعرف أنكم أحفاد إبراهيم، ولكنكم تسعون إلى قتلي لأن كلمتي لا تجد لها مكانا في قلوبكم. إني أتكلم بما رأيته عند الآب، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم. فاعترضوه قائلين: أبونا هو إبراهيم. فقال: لو كنتم أولاد إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم تسعون إلى قتلي وأنا إنسان كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله، وهذا لم يفعله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: نحن لم نولد من زنا، لنا أب واحد هو الله. أولاد إبليس. فقال يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من الله وجئت، لم آت من نفسي بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تطيقون سماع كلمتي. إنكم أولاد أبيكم إبليس وترغبون أن تعملوا شهوات أبيكم، فهو من البدء كان قاتلا للناس ولم يثبت في الحق لأنه خال من الحق، وعندما ينطق بالكذب فهو ينضح بما فيه لأنه كذاب وأب الكذب. أما أنا فلأني أقول الحق لستم تصدقونني. من منكم يثبت علي خطيئة؟ فما دمت أقول الحق فلماذا لا تصدقونني؟ من كان من الله حقا يسمع كلام الله، ولكنكم ترفضون كلام الله لأنكم لستم من الله. إعلانات السيد المسيح عن نفسه. فقال اليهود: ألسنا نقول الحق عندما نقول إنك سامري وأن فيك شيطانا؟ أجابهم: لا شيطان في، لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنا لا أطلب مجد نفسي، فهناك من يطالب ويقضي لي. الحق الحق أقول لكم، إن من يطيع كلامي لن يرى الموت أبدا. فقال اليهود: الآن تأكد لنا أن فيك شيطانا، مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول إن الذي يطيع كلامك لن يذوق الموت أبدا؟ أأنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، فمن تجعل نفسك؟ أجابهم: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي بشيء، لكن أبي هو الذي يمجدني، وأنتم تقولون إنه إلهكم مع أنكم لا تعرفونه. أما أنا فأعرفه، ولو قلت لكم إني لا أعرفه لكنت مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأعمل بكلمته. أبوكم إبراهيم ابتهج لرجائه أن يرى يومي، فرآه وفرح. فقال له اليهود: ليس لك من العمر 50 سنة بعد، فكيف رأيت إبراهيم؟ أجابهم: الحق الحق أقول لكم، إنني كائن من قبل أن يكون إبراهيم. فرفعوا حجارة ليرجموه، ولكنه أخفى نفسه وخرج من الهيكل. السيد المسيح يشفي رجلا ولد أعمى. وفيما كان يسوع مارا رأى رجلا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه: يا معلم، من أخطأ، هذا أم والدا حتى ولد أعمى؟ فأجابهم يسوع: لا هو أخطأ ولا والدا، ولكن حتى تظهر فيه أعمال الله، فعلي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام الوقت نهارا، فسيأتي الليل ولا أحد يقدر أن يعمل فيه، وما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل في التراب وجبل من التفل طينا، ثم وضعه على عيني الأعمى وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوان. فذهب واغتسل وعاد بصيرا. فتساءل الجيران والذين كانوا يرونه من قبل يستعطي: أليس هذا هو نفسه الذي كان يجلس ليستعطي؟ قال بعضهم: هذا هو، وآخرون: لا، ولكنه يشبهه. أما هو فرد قائلا: بل أنا هو. فقالوا له: وكيف انفتحت عيناك؟ أجاب: الرجل الذي اسمه يسوع جبل طينا دهن به عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل فيها. فذهبت واغتسلت فأبصرت. فسألوه: وأين هو الآن؟ فقال: لا أعرف. القادة اليهود يفحصون الرجل الذي أبصر، فذهبوا بالرجل الذي كان أعمى إلى الفريسيين. وكان اليوم الذي جبل فيه يسوع الطين وفتح عيني الأعمى يوم سبت. فسأله الفريسيون أيضا: كيف أبصر؟ فأجاب: وضع طينا على عيني واغتسلت وها أنا أبصر. فقال بعض الفريسيين: لا يمكن أن يكون هذا الرجل من الله، لأنه يخالف سنة السبت. ولكن بعضهم قالوا: كيف يقدر رجل خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ فوقع الخلاف بينهم، وعادوا يسألون الذي كان أعمى: وما رأيك أنت فيه ما دام قد فتح عينيك؟ فأجابهم: إنه نبي. ورفض اليهود أن يصدقوا أنه كان أعمى فأبصر. فاستدعوا والديه وسألوهما: أهذا ابنكما المولود أعمى كما تقولان؟ فكيف يبصر الآن؟ أجابهم الوالدان: نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، ولكننا لا نعلم كيف يبصر الآن ولا من فتح عينيه. إنه بالغ الرشد يجيبكم عن نفسه، فاسألوه. وقد قال والداه هذا لخوفهما من اليهود، لأن اليهود كانوا قد اتفقوا أن يطردوا من المجمع كل من يعترف أن يسوع هو المسيح. لذلك قالا: إنه بالغ الرشد فاسألوه. ثم استدعى الفريسيون مرة ثانية الرجل الذي كان أعمى وقالوا له: مجد الله، نحن نعلم أن هذا الرجل خاطئ. فأجاب: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. فسألوه ثانية: ماذا فعل بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا لي، فلماذا تريدون أن تسمعوا مرة ثانية؟ ألعلكم تريدون أنتم أيضا أن تصيروا تلاميذ له؟ فشتموه وقالوا له: بل أنت تلميذه، أما نحن فتلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، أما هذا فلا نعلم له أصلا. أجابهم الرجل: إن في ذلك عجبا، إنه فتح عيني وتقولون إنكم لا تعلمون له أصلا؟ نحن نعلم أن الله لا يستجيب للخاطئين، ولكنه يستمع لمن يتقيه ويعمل بإرادته، ولم يسمع على مدى الأجيال أن أحداً فتح عيني مولود أعمى، فلو لم يكن هو من الله لما استطاع أن يعمل شيئاً. فصاحبه، أنت بكاملك ولدت في الخطيئة وتعلمنا؟ ثم طردوه خارج المجمع. العمى الروحي. وعرف يسوع بطرده خارجا فقصد إليه وسأله: أتؤمن بابن الله؟ أجاب: من هو يا سيد حتى أؤمن به؟ فقال له يسوع: الذي قد رأيته والذي يكلمك هو نفسه. فقال: أنا أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت إلى هذا العالم ليبصر العميان ويعمى المبصرون. فسمع ذلك بعض الفريسيين الذين كانوا معه فسألوه: وهل نحن أيضا عميان؟ أجابهم يسوع: لو كنتم عميانا بالفعل لما كانت عليكم خطيئة، ولكنكم تدعون أنكم تبصرون، ولذلك فإن خطيئتكم باقية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
2: الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة لا عظات بليغة، أعمال أمينة لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

0: عايزي المستمع أهلا بيك معانا مرة تانية في حلقة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معاكم إيهاب ثروت، وبفكركم إحنا بنتكلم في موضوع الاستقرار النفسي، وخدنا في الحلقات اللي فاتت إيه هي أعراض عدم الاستقرار النفسي، وخدنا 6 أعراض هما المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. 6 أعراض دول ممكن يكونوا موجودين عندنا كلهم بالكامل بنسب مختلفة، ممكن يكون موجود 1 أو 2 أو 3 منهم. الفكرة ان احنا نحاول نكتشف في الاول سبب الاعراض ديت وسبب وجودها في حياتنا، وبعد كده نبتدي العلاج. النهاردة هنبتدي معاكم اول حلقة من حلقات العلاج. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. علاج عدم الاستقرار النفسي. اول حاجة لازم يكون عندنا حاجة اسمها الوعي. الوعي يعني عندنا مشكلة، لازم يبقى واعيين ان احنا عندنا مشكلة. نمرة 2، التقييم. ايه هو الخطأ اللي حصل وادى لحدوث المشكلة ديت، او ايه هو الحدث اللي ادى لحدوث المشكلة ديت. نمرة 3، الحل. وهنا بيتاح المجال لاتجاه قلبي واصراري على الحل. لو ما عنديش اتيتيود او اتجاه قلب وفكر ان انا احل المشكله بتاعت عدم الاستقرار النفسي ايا كانت، مش هينفع احل المشاكل دي. خدوا بالكو، المصارحه هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. اول حاجه في الحل، عشان امضي لقدام في الحل، لازم امضي لقدام ناحيه الحقيقه. وفي فرق كبير بين الواقع والحقيقه. أوقات كتيرة جدا الواقع يبقى مطابق للحقيقة، وأوقات الواقع ما يكونش مطابق للحقيقة. يعني ممكن تشوفني مبسوط وفرحان وبضحك، والحقيقة أن أنا متضايق ومكتئب. عشان كده مهم جدا أن أنا أدور على الحقيقة في كل حاجة. أول حاجة عشان أمضي قدما ناحية الحقيقة، أحدد الحادثة اللي عززت الكذبة أو الأسر عندي. حادثة مثلا فيها ظلم، حادثة فيها تمييز زي ما قلنا قبل كده، فخلى عندي أعراض زي طلب التعويض أو عرض أن أنا الإدانة أو أيا كان. نمرة 2، لازم أكتشف الكذبة اللي صدقتها عن الحالة ديت. يعني لو حصل تمييز في وقت من الأوقات بيني وبين أخويا، عملوا الأهل معايا، الأب والأم، الكذبة اللي ممكن تتكذب عليا في الوقت دوت أن هم بيحبوه أكتر مني، رغم ده مش صحيح، لكن حصل تمييز عفوي منهم ناحية أخويا، مش بالضرورة يكون إن هما بيحبوا أخويا أكتر مني. كمان لازم أقرر إيه هو التجاوب الحقيقي والملائم والواقعي. أوقات كتيرة جدا بيبقى التجاوب بتاعي مش ملائم ومش واقعي ومش على قد الأمر اللي أنا موجود فيه. بعض النصايح والحقائق لازم أخد بالي منها. أول حاجة، ينبغي أن لا نضع مصير عواطفنا وسلامتها في يدي شخص آخر. ما ينفعش احط سلامة مشاعري في ايدين بني ادم تاني ايا كان هذا البني ادم. نمرة 2، الحقيقة مطلب اساسي لسلامة نفسية. نمرة 3، معظم تعاستنا وعدم استقرارنا بسبب الاكاذيب اللي بنصدقها عن نفسنا وعن الناس اللي حوالينا. لازم ادرك ان انا هصدق اللي انا بحب اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش بحب اصدقه. عشان كده مرة تانية وتالتة ورابعة لازم أدور على الحقيقة وأقبلها أيا كانت. ممكن الحقيقة دي تستتر بسبب كذبة مثيرة. لازم أكون كمان فاهم ومدرك تماما أن الأشخاص اللي تعرضوا للأذى عن عمد هم بيتفننوا في إزاء غيرهم، والأشخاص اللي بيشعروا بالخوف بيحاولوا إخافة الآخرين. خلينا ناخد فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتكم.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى،
1: نعم،
2: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية نكمل النصائح والحقائق اللي بتساعدنا على علاج عدم الاستقرار النفسي. يجب علينا ان احنا نؤمن انه اهم ما في الامر ليس ما يحدث لينا، انما ما يحدث في داخلنا. حاول ما تخليش اللي بيحصل لك من بره يأثر على الداخل. اوقات بتحصل ازمات كتيرة جدا تمر علينا مرور سريع او بتأثر فينا من الداخل. الاهم الداخل اكتر من الخارج. لا تلقي اللوم على من حولك بسبب موقف اتخذته أنت. حاول تقييم مواقفك الحالية، وخلينا نكون على يقين إنه الإيمان أقوى من الخوف. حاول أن تمضي وقتك مع الأشخاص المناسبين. في أوقات كتيرة جدا بنضيع الوقت بتاعنا، إحنا بنقضي مع ناس مش مناسبين، ناس بيضيعوا الوقت، ناس بيرجعونا لورا مش بيطلعونا لقدام. خلينا ناخد فاصل آخر ونرجع مرة تانية ومكملين مع علاج عدم الاستقرار النفسي.
1: همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وهناخد في الوقت اللي جاي مفاتيح الاستقرار النفسي. وأول مفتاح من المفاتيح ديت هو الهوية الشخصية بتاعتي. أنا الشخصية بتاعتي إيه؟ وإيه ملامحها؟ وإيه أهم ما يميزها؟ لازم أعرف شخصيتي، أعرف نقطة القوة ونقطة الضعف، لازم أعرف أنا مين وإمتي فين. زمان كان الله بيقطع عهود مع الناس، وكانت العهود ديت ليها شروط عشان تتقطع. لما مثلا الله قطع عهد مع إبرام، إبرام ما كانش مصدق نفسه، لأنه الله كان إله قدير مالك السماء والأرض، وهو إنسان عادي مهما بلغت قوته لا يقارن بالله. زمان كانت العهود بتقطع مع ناس قواتهم متكافئة عشان خاطر يحاربوا مع بعض نفس الحروب، يتزوجوا من بعض، يناسبوا بعض، الممتلكات تتشارك بينهم وبين بعض. لكن في فرق شاسع بين الله العلي مالك السماء والأرض وبين إبراهيم. عشان كده إبراهيم ما كانش مصدق، أو أبرام ما كانش مصدق إنه هيقطع عهد مع الله. ولما الله قطع العهد دوت، إبرام اجتهد إنه يحافظ على هذا العهد. على سبيل المثال، لما الله طلب من إبرام إنه يقدم إسحاق ذبيحة، جري. الكتاب يقول فبكر إبراهيم وخد إسحاق، وكان عنده استعداد إنه يقدمه ذبيحة طواعية، لأنه في عهد بينه وبين الله. مش بس إنه بيحب الله، لكن كمان في عهد خايف ينقض بينه وبين الله. وفي سفر العبرانيين في تفسير رائع لهذا الأمر، بيقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق ذبيحة، عالما أن الله قادر أن يقيمه من الموت، لأنه العهد اتقطع مع إله قوي جدا، يقدر يصنع معجزات، يقدر يصنع مستحيل. فكان ينفع، كان إبراهيم مصدق إن الله ينفع يقوم إسحاق من الموت. في العهد الجديد، العهد اتقطع بين الله الآب والمسيح. والعهد في العهد الجديد أكثر ضمانا، لأن اللي قطعه المسيح بدم كريم كما من حمل بلا عيب. وإحنا في المسيح داخلين جوه العهد دوت. عشان كده الهوية بتاعتي والأمان بتاعي أن أنا في المسيح، مش في إمكانياتي ولا في فلوسي ولا في مواهبي ولا في صفاتي الشخصية ولا في علاقاتي. الهوية بتاعتي هي أن أنا في المسيح، وأنا في عهد أبدي. وضمان هذا العهد أن اللي اتقطع بينه وبين الله، بين الله وبين المسيح، مش بين الله وبين إنسان. خلينا ناخد مع بعض موقف حصل مع داود. هو رايح يجيب التابوت، تابوت عهد الله. وفعلا داود راح حارب الفلسطينيين وجاب التابوت، وهو راجع كان بيرقص هو والشعب احتفالا بالتابوت، وحط التابوت على عجلة جديدة. الكتاب يقول كده، رغم انه كان مفروض التابوت يتشال على الاكتاف، اكتاف الكهنة واللويين اللي عليهم الدور ان هم يشيلوا التابوت في الوقت داود، ده ما حصلش، وتحط التابوت على عجلة بتجرها ثيران، والثيران ديت وهي ماشية هاجد، فكان هيقع التابوت. فواحد من الكهنة اسمه عزة مد ايده عشان خاطر يشيل التابوت او يسنده. فالكتاب يقول انه حمي غضب الرب على عزة فضربه لأجل غفله فمات، وتحولت الفرحة لجنازة. وابتدى داود يخاف، يقول ازاي هيجي تابوت الرب دوت عندي. فسابه في بيت واحد اسمه عبيد أدوم الجتي. والكتاب يقول انه الرب بارك بيت عبيد أدوم، وبعد 3 شهور قالوا لداود تعالى عشان تاخد التابوت. فداود جه مرة تانية عشان ياخد التابوت، وهو ماشي بالتابوت الكتاب يقول انه كلما خطى حامله 6 خطوات يسبح صورا وعجلا معروفا. خدوا بالكم كلمة حامله، ابتدى التابوت يتشال على الأعناق. في الأول داود كان مبسوط بسبب انتصاره هو الشخصي، في المرة التانية داود انكسر أمام الرب وإدى المجد للرب، عشان كده كان فرحان برضا الرب عليه. في المرة الأولى داود كان فرحان بنفسه، في المرة التانية كان فرحان برضا الرب. الانكسار أمام الرب بيدي استقرار نفسي، لأن بعرف حجمي وقيمتي، وكمان بخضع على الله وبخضع لمشيئته الصالحة، وهو اللي بيديني هدوء وسلام واستقرار. أعزائي المستمعين، بشكركم جدا لأجل تبعيتكم لينا في الحلقة ديت، وألقاكم في حلقات قادمة. الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiosclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتك. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: ودلوقتي جه معادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: من الكلام الماضي كله أرى أن اليوم قرب،
7: بل قد حل. صدقوني، بعد سماع ما سمعت المرة الأخيرة بدرني إحساس بأننا قد لا نلتقي لنكمل الحديث.
8: ماذا تقولين يا سمر؟ لماذا أحسست بذلك؟
7: قلت إن الساعة ستحل حالا ولن نجد وقتا للقاء.
9: هذا ما أشعر أنا به دائما.
8: تقولون هناك علامات لا بد أن تتم،
6: كانتشار الإنجيل هذا. وماذا أيضا؟
9: هناك من يربط بين مجيء المسيح الثاني وعودة اليهود.
6: عودة اليهود إلى أي؟
10: إلى فلسطين.
7: عادوا، ألم يعودوا؟
11: رويدكم رويدكم، دعونا نفكر في الموضوع بعقل وروية. أولا، لماذا يرتبط مجيء المسيح باليهود؟
6: لأنهم أول شعب عبد الله في التاريخ.
8: هم شعب الله كما قيل عنهم،
7: أول من أرسل الله لهم الأنبياء.
9: الكتاب المقدس يشمل تاريخهم، العهد القديم تاريخ أمة اليهودية.
11: كل ما قلتم صحيح. اختار الله إبراهيم ليكون أبا للمؤمنين، واختار الله يعقوب أبا لأسباط اليهود، واختار الأمة اليهودية وأبرم معها عقدا.
6: أبرم معها عقدا؟
9: عقدا أو عهدا كما يقول الكتاب المقدس.
8: ولماذا اليهود بالذات؟ لماذا الأمة اليهودية بالذات؟
11: لتكون الأمة اليهودية واسطة لتعريف باقي الأمم الوثنية بالله الواحد وطبيعته وصفاته،
9: ولتكون الديانة اليهودية ديانة رمزية في طقوسها وناموسها لقصد الله في فداء العالم بالمسيح يسوع.
6: لكن الشعب اليهودي أثبت منذ القديم أنه شعب صلب الرقبة، والفرد اليهودي عنيد متكبر متعجرف عنصري خاطئ.
7: بهذا عاقبه الله على مدى العصور، غضب الله عليه وعلى الأمة اليهودية.
8: حروب وقلاقل وضربات، تاريخ طويل مدون في الكتب المقدسة.
11: انقسام الأمة إلى مملكتين، والسبي أو الأسر الأشوري للمملكة الشمالية والأسر البابلي للمملكة الجنوبية.
9: وتعاقب على أرض فلسطين حكام كثيرون من الأجانب إلى أن جاء المسيح وولد من نسل داود.
6: لكن اليهود لم يقبلوا المسيح، رفضوه، ما زالوا ينتظرون المسيح.
7: ولماذا لم يقبلوا المسيح كالمسيح المنتظر؟
11: كانوا ينتظرون ملكا أرضيا، بطلا مغوارا وقائدا عسكريا يأتي ويقود الجيوش ويطرد المستعمرين ويملك على البلاد.
9: المسيح جاء ملكا روحيا على القلوب، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله،
8: لهذا عاقبهم. ألم تكن المصائب التي حلت بهم عقابا لهم؟
11: نعم كانت. أنظرهم يسوع وهو بينهم بخراب أورشليم وخراب الهيكل، قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا.
6: وجاء الرومان وحاصروا مدينة القدس ودمروها، وتشتت اليهود وطردوا خارج فلسطين.
7: هذا صحيح، انتشروا وذهبوا إلى كل مكان، لا تخلو بلد في العالم شرقا وغربا من يهودي.
8: يستحقون ذلك كله وأكثر.
9: بذلك انتهت الأمة اليهودية، انتهت الديانة اليهودية، تقوقعت إلى حفنة قليلة من الناس تتعبد في البلاد التي انتشروا فيها.
11: حلت المسيحية محل اليهودية، وفتحت المسيحية الباب لكل من يعبد الله من كل الشعوب والقبائل والألسنة، وصارت مواعيد الله كلها من نصيب الذين قبلوه وقبلوا المسيح.
6: يعني انتهت الأمة اليهودية؟
7: انتهت تماما هكذا.
8: لا مكان لها كشعب الله، لم يعودوا هم شعب الله.
11: إلا أن هناك من يعتقد أو يرى أن اليهود سوف يعودون ويبنون هيكلهم ويعيدون أمتهم إلى ما كانت عليه قبل مجيء المسيح.
9: بعض هذه الآراء يصدم العقل والوجدان العربي والمسيحي فلا يقبله.
8: يقولون إن اليهود سيعودون ويصبحون مرة أخرى هم الشعب المختار المتميز المتفوق على كل شعوب العالم.
6: هذا رأي يهودي متحيز جدا،
9: ورأي بعض المفسرين من غير اليهود أيضا،
7: فيه تعال وتطرف وعنصرية ممقوتة.
9: يقولون إن اليهود سيعودون حرفيا إلى فلسطين.
8: حرفيا؟
9: نعم، لكن تجديد الديانة اليهودية سيتم روحيا.
6: وكيف يتم ذلك روحيا؟
7: معنويا، يعني رمزيا هكذا.
11: يقولون إن اليهود سيعودون للعبادة في الهيكل ويقدمون الذبائح على المذبح مرة أخرى.
7: ويقدمون الذبائح أيضا؟
11: هكذا يقولون يا سمر.
8: وماذا سيتم بعد ذلك؟
9: عندما يقدمون الذبائح على المذبح لن تنزل نار من السماء لتأكلها كما كان قديما.
6: فماذا يفعلون؟
9: يتحولون إلى الإيمان بالمسيحية.
11: التفسير الروحي يؤكد انتهاء رسالة الأمة اليهودية كأمة.
8: والنبوات التي تقول بعودتهم باطلة؟
11: ليست باطلة بل روحية.
6: ماذا يعني ذلك؟
9: يعني اعتناقهم المسيحية رجوعهم للإيمان وقبول المسيح ملكا روحيا على قلوبهم.
7: فلا يعني ذلك رجوع اليهود حرفيا إلى فلسطين وبناء مملكتهم؟
11: لا طبعا، هناك نبوات في العهد القديم عن تشتت اليهود ورجوعهم إلى بلادهم، وهذا حدث بعد السبي الأشوري والبابلي.
8: هذه أحداث تاريخية.
11: وهناك نبوات تشمل المعنى الحرفي والمعنى الروحي. الحرفي الرجوع من السبي، والروحي الرجوع إلى الله وعبادته.
9: وهناك نبوات تشمل المعنى الروحي فقط، وهذه نبوات تتصل بالعودة. العودة هنا روحية، العودة إلى عبادة الله، إلى الإيمان المسيحي، والملك هو ملك المسيح الروحي.
6: لكن هناك وعود وعهود ببركات للشعب اليهودي.
11: ليس المقصود بها اليهود.
7: فمن المقصود بها إذن؟
11: المؤمنون. المؤمنون هم شعب الله، لم يعد اليهود هم شعب الله.
8: وما الدليل على ذلك يا عم قاسم؟
11: يكتب بولس الرسول إلى أهل غلاطية ويقول: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة.
9: وأهل غلاطية لا هم يهود ولا هم إسرائيل،
6: هم مؤمنون في غلاطية.
7: هذا معقول جدا.
8: هذا تفسير معقول، رفضوا فرفضهم.
11: والذي يجعلنا ننظر إلى التفسير الروحي بجدية هو أننا نعرف أن الديانة اليهودية ديانة رمزية.
6: ماذا تعني بذلك يا عم قاسم؟
11: أعني أن الأمة اليهودية قديما رمز للمؤمنين حديثا، وشعب الله القديم هم اليهود، بينما شعب الله حديثا هم المؤمنون.
8: لم تعد هي أمة الله ولم يعدوا هم شعب الله.

0: فأنت ترى يا عم قاسم أن التفسير يجب أن يكون تفسيرا روحيا.
1: مع احترامي وتقديري لكل المفسرين واحترامي وتقديري لوجهات نظرهم، لكن بعض التفسيرات لا يمكن قبولها حرفيا.
2: التفسير الحرفي أحيانا يستلزم نتائج يصعب قبولها، أحيانا يرفضها العقل.
3: هناك نبوات يجب تفسيرها حرفيا، مثل مجيء المسيح ثانية وحكمه للعالم بالعدل.
0: انتظري يا سمر، سنتناول ذلك بالبحث حالا.
1: كلام حسام صحيح بخصوص التفسير الحرفي. مثلا يقول النبي زكريا: الأرض تنوح عشائر عشائر، هل يمكن قبول ذلك حرفيا؟ أو مثلا: خروج الرب نفسه للحرب، هل يعقل ذلك؟
4: يستخدم الكتاب المقدس المجاز أحيانا في النبوات، مما يجعل أصحاب التفسير الحرفي يحتارون.
1: المسيح نفسه استخدم المجاز في كلامه، قال مثلا عن جسده: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه.
3: وهل كان يقصد الهيكل فعلا؟ طبعا لا، لا يمكن.
2: كان يستخدمه مجازا، كان يقول عن موته وبقائه في القبر لمدة 3 أيام.
0: هذا تعبير مجازي لم يفهمه اليهود، وحين كانوا يشتكون عليه اتهموه بأنه كان ينوي أن يهدم هيكل سليمان.
3: يهدم هيكل سليمان؟ هذا تخريب.
4: حكموه عليه، لم يفهموه. نفس فكرة أنه ملك اليهود، اشتكوا عليه وعلقوا التهمة علة على صليبه.
1: وقال المسيح لبطرس: أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، هل للسماوات مفاتيح يسلمها له؟ وحين قال لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله.
2: كل تلك تعبيرات مجازية روحية. عندك حق يا عم قاسم.
3: من هذا المفهوم فلا امتيازات خاصة لليهود كأمة خاصة وشعب مختار.
0: كل شيء روحي في هذا الخصوص. المؤمنون هم المختارون، أولاد سيدنا إبراهيم، ولهم وحدهم المواعيد الروحية.
4: فلا رجوع لليهود إلى فلسطين ولا بناء لهيكل سليمان القديم في أورشليم.
2: لكنهم عادوا يا مريم ويسعون لبناء الهيكل.
1: هذه أمور سياسية، نحن نتكلم عن الحق الكتابي.
3: هم يحاولون أن يصبغوها بصبغة دينية،
2: يفسرون ويسخرون تفسيراتهم لمصالح سياسية.
4: الرجوع هو رجوع لله، والبناء هو بناء روحي في شعب الله وكنيسة الله في كل العالم ولجميع الشعوب.
0: فليس رجوع اليهود إلى فلسطين علامة لعودة المسيح إلى الأرض ثانية.
2: وماذا عن حكم المسيح على الأرض بالعدل كما تحدثت عنه جميع الأديان؟
1: المرة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك. هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.

أعطني يا رب وطنا أفضل سمويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام أعطني أن أطلب وطنا أفضل سمويا. يا من تألمت أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك.

حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

أنت عبد الله، فلا تعمل لغيري ولا تتكل على غيري ولا تدعو غيري. الأنباء أرسنيوس. قيل أن أفضل طريقة لتعامل سفينة مع صخرة في المحيط ليس العودة إلى الخلف ولا الدوران حولها، بل أن يرتفع مستوى الماء لتسمو وتمر من فوقها. أنباء.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في خروج 24:4: فكتب موسى جميع أقوال الرب، وبكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل، واثني عشر عمودا لأسباط إسرائيل الاثني عشر. ولكن جاء في عاموس 5:25: هل قدمتم لي ذبائح وتقدمات في البرية 40 سنة يا بيت إسرائيل؟ وهذا تناقض.
2: لو أن النبي عاموس أنكر في هذه العبارة تقديم بني إسرائيل ذبائح لله في البرية على الإطلاق، لكان قوله مناقضا لما جاء في خروج 24:4 وغيرها في مواضع أخرى. لكن الذي ينكره النبي عاموس هو تقديم بني إسرائيل ذبائح لله في كل مدة 40 سنة. ومع أن بني إسرائيل كانوا قد كرسوا أنفسهم لخدمة الله، إلا أنهم كانوا من حين إلى آخر يضلون عنه ويعبدون الأوثان، كما نرى أنهم أجبروا هارون أن يصنع لهم عجلا ذهبيا فعبدوه وقالوا له بكل حماقة: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. من هنا يتضح أن مدة 40 سنة التي قضوها في البرية لم تكن بجملتها خدمة متواصلة للإله الواحد الحقيقي، بل في أوقات كثيرة نبذوا الوصية الأولى عمدا. ثم أننا يجب أن نميز بين معظم الشعب وبين قادته، فعندما نطبق عبارة النبي عاموس على معظم الشعب نجدها متفقة مع الإشارات العديدة الواردة في أسفار موسى الخمسة عن موقف بني إسرائيل الروحي بإزاء الله، والذي وصفه نبي الله إشعياء في سفره أصحاح 43 والآية 23 بقوله: لم تحضر لي شاة محرقتك، وبذبائحك لم تكرمني. لأنه علاوة على عصيان الشعب على الله مرارا عديدة، نرى أنهم لم ينقادوا بكل قلوبهم وراء الله. وجاء أيضا في لاويين 17 والآية 7 أن كل من قدم ذبيحة من الشعب كان عليه أن يأتي بها إلى خيمة الاجتماع، حتى لا يعود الشعب إلى تقديم الذبائح للشياطين التي خانوا الله وعبدوها. وقد حذرهم الله من عبادة الشمس والقمر والنجوم في سفر التثنية أصحاح 4 والآية 19. من هذا نستنتج أن الأحوال المحيطة بالشعب وقتها سوغت لموسى أن يقدم لبني إسرائيل إنذارات كهذه. فيصح إذن أن يقال إن بني إسرائيل عبدوا الإله الحقيقي في الصحراء، صحراء سيناء، كما يصح أن يقال إن بني إسرائيل لم يقدموا لله ذبائح وتقديمات في كل مدة 40 سنة. عندما نلاحظ القول 40 سنة نراعي أيضا أن الشعب كان يختلف موقفه الروحي بإزاء الله عن موقف قادته، فتزول المناقضة الظاهرية الوهمية بين الفصلين.

0: جاء في خروج 31:16: فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا. ولكن جاء في كولوسي 2:16: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت. وهذا تناقض.
1: الصعوبة التي وجدها المعترض في الدراسة هي أن إحدى الآيتين تظهر كأنها تفيد دوام بقاء وصية السبت، بينما الآية الأخرى تفيد صريحا إبطال وصية السبت في العهد الجديد. لكن كل الذين يتخيلون وجود صعوبة هنا فاتهم أن النص الوارد في سفر الخروج يفيد أن وصية السبت أعطيت لبني إسرائيل، وأن الغرض منها هو أن يكون يوم السبت علامة عهد بينهم وبين الله إلى الأبد. فبنو إسرائيل كانوا شعب الله الخاص المفرز له من سائر الشعوب، لكن في العهد الجديد في الإنجيل تغير الحال، فلا يوجد شعب بين الأمم يعتبره الله شعبا خاصا له، لأن العهد الجديد الذي أسسه الله على الفداء بدم المسيح يشمل كل الأمم وكل الشعوب. فيتضح أن خروج 31:16 معناه طالما كان بنو إسرائيل محتفظين بالعهد المقطوع بينهم وبين الله يجب حفظ السبت إلى الأبد. فالعبارة إلى الأبد الواردة في النص عبارة نسبية. شريعة موسى تفيد أن الإنسان في ظرف وأحوال خاصة كان يبقى عبدا إلى الأبد، خروج 21:6، لكن المعنى أن يبقى الإنسان عبدا كل مدة حياته أو إلى سنة اليوبيل التي كان فيها يطلق المأسورون. ولا يمكن أن يفهم من الشريعة أن يبقى الإنسان عبدا حتى بعد تحريره أو بعد موته. فقول الله السبت يكون علامة عهد بيني وبين إسرائيل إلى الأبد معناه أن يحفظ يوم السبت طالما كان هذا الشعب باقيا في علاقة العهد القائم بينه وبين الله. ينطبق هذا التفسير نفسه على شريعة الختان، فقد حلت المعمودية في العهد الجديد محل الختان في العهد القديم، وحل العشاء الرباني في العهد الجديد محل الفصح في العهد القديم، وحل تقديم المسيح نفسه عن البشر جميعا ذبيحة فدائية مرة واحدة حل محل شرائع الذبائح كلها. فليست الكنيسة مرتبطة بهذه الفرائض على الإطلاق، وليس المراد من كل ما تقدم أن الله قد رفض شعبه، فإن شعبه هم كل من آمن بالمسيح وقبله مخلصاً.

0: يقول خروج 31-17 عن وصية يوم السبت هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد، لأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفس. ولكن النبي إشعياء يقول في إشعياء 40:28: أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب، خالق أطراف الأرض، لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص. فكيف تتفق الآيتان؟ وما معنى أن الله يتنفس؟
1: الآية الواردة في نبوة إشعياء تتفق مع كل ما يقوله الكتاب المقدس عن الله في أنه روح وقدير وغير محدود وغير متغير، فليس له جسد قابل للتعب والضعف. فالقول المتكرر في الكتاب عن الله، ولا سيما ما جاء في الآية التي اقتبسها المعترض من سفر الخروج، يظهر كأنه يتعارض مع ما لله سبحانه من السمو والعظمة، كما هو واضح في إشعياء ومواضح أخرى في الكتاب. للإيضاح أذكر حقيقتين. التعبير استراح الله في اللغة العبرية يفيد أن الله كف عن العمل، توقف عنه. فالكلمة العبرانية المترجمة استراحة هي شاباث، التي منها اشتقت كلمة سبت. والمعنى الأصلي الوارد لهذه الكلمة في القاموس العبري هو الوقوف والكف. والنص الذي استشهد به هذا القاموس في إيضاح معنى هذه الكلمة هو تكوين 8:22، حيث يقال: مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد، برد وحر، صيف وشتاء، نهار وليل لا تزال. فالعبارة لا تزال هي ترجمة الكلمة العبرية شاباث. فليس من المعقول أن تقول استراحة في هذه القرينة، إذ لا يمكن أن يقال إن الليل والنهار يستريحان. فلا جدال في أن الكلمة العبرية شاباث تفيد في الأصل الكف أو الوقوف، هذا معناها في خروج 31:17، فالصعوبة الموهومة إذن زالت. أما القول إن الله يتنفس، فنفهمه من أن العبرانيين كغيرهم من الشعوب لهم كنايات واستعارات يكسبون بها لغتهم بلاغة وحلاوة تعبير. فليس المراد هنا المعنى الحرفي، لكن يمكن أن يترجم الله قد تنفس بارتياح، كما يتنفس الإنسان عندما يفرغ من عمل شاق. وواضح أن هذه مجرد استعارة بديعة، كما في عادتنا نحن الشرقيين في التعبير عندما نتكلم عن الله سبحانه بعبارات نستعملها في الكلام عن الناس، كأن تقول يد الله مع الجماعة. كل مدلول العبارة هو أن الله قد أكمل العمل الذي قصد أن يتممه. فإذا حفظنا هذا في أذهاننا، نجد أن خروج 31:17 وما يشابهها من آيات أخرى لا تتناقض مع الآيات العديدة التي تفيد أن الله روح غير قابل للتعب ولا للضعف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون ليه اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني، ابذل مجهود.
2: أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، أمين.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم.
2: بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
3: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
4: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
5: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
6: وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
7: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟
8: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
9: لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك،
10: وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.
11: الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق.
12: وديني نبهتك.
13: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق، وإن ضل خروف أو تاه فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جاية.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اجل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للتلاجة وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب التانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطه عشان عايزه اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزه اكمل برنامج لقمه هنيه.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطه.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجه بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلافي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب، ده انا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي اعيش في الخطية واعيش واعمل اللي انا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول احتاج اليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: هم المالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزة ايه؟
2: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني. أيضا: إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. على فكرة العصاية والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع. فالعصاية بيستخدمها الراعي للإرشاد، وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات. أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب: اوعى تنسى اني معاك طول اليوم، عيني بترعاك، ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: شفت ناس كتير بتصلي بطرق مختلفة؟ حاسس انك متلخبط سيكا؟ يبقى الفيديو ده عشانك. انا هقولك الخلاصة. بتروحي كنيسة وبتشوف ناس بتصلي بطرق مختلفة، فيه اللي بيصلي بصوت عالي وتلاقيه يقولك لو ما صليتش بصوت عالي وسمعت اللي جنبي كأني ما صليتش، وفيه اللي بيحب يسجد ويقولك أنا بحب أطرح كل غالي عندي تحت رجليه، وفيه كمان اللي بيحب يرفع إيده، وفيه اللي بيصلي بدموع، وفيه اللي بيصلي بصراخ. طب مين فيهم الصح؟ الحقيقة الله ما يفرقش معاه أيا كانت الطريقة اللي أنت بتعبده بيها، مش فارق معاه إذا كنت رافع إيديك ولا بتصلي بالدموع ولا بالصراخ ولا بأي طريقة كانت. الله فارق معاه حاجة واحدة بس، إنك تكون حقيقي. يعني لو أنت عايز تسجد فعلا لله اسجد، بس اسجد له وأنت فعلا من قلبك عايز تعمل كده، مش أبدا علشان تبقى شبه الناس اللي جنبك. لو عايز تصلي له بدموع، خليها دموع صادقة حقيقية طالعة من قلبك، مش عشان تمثل إن أنت فعلا بتصلي والناس تصدق فعلا. الله عايزنا نعبده بالروح وبالحق، ودي العبادة الوحيدة اللي مقبولة عنده. عايز تعبده وعايز تصلي له، يبقى لازم تفحص قلبك وبس.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الآزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبلوا، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك. واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن 19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

0: بعد الواحد أبوه ما يموت بتبقى المشكلة كبيرة، ولا سيما لو كان هو أكبر واحد في البيت. وقد إيه بيبقى الموضوع صعب إنه يطلب منك تبتدي بعد ما يطلع اللي كان قدامك في الطابور ويجي عليك الدور، زي اللي يحصل لو ولد صغير مات أبوه والناس عاوزة فجأة يبقى الابن هو الأب أو المدير اللي اتنقل وساب كرسي للوكيل، والموظفين عاوزين بكرة يملى الوكيل كرسي المدير. مش سهل طبعا عبور المرحلة الانتقالية دي وانت الراجل التاني تلقى نفسك فجأة واحد رقم واحد. مات موسى النبي العظيم اللي ربنا حرر به الشعب اليهودي كله، مات ومحدش دفنه. وإذا كان المثل البلدي بيقول كرامة الميت دفنه، يبقى كمان محدش كرمه في موته. شيء مؤسف على شعب كان بيحبه لدرجة العبادة. المهم بدأت الناس تفكر وتشيل الهم، يا ترى مين اللي هيكون بعده ومين هيكون زيه؟ الناس كتير بتسأل قبل بداية مرحلة جديدة، مين وفين واللي جاي بعد موسى هيعمل معانا ايه؟ عفريت بكرة طيب ولا شرير؟ الناس هتموت تعرف ايه اللي منتظرها، ويمكن تلقى ناس تانيين في حتة تاني مش مهم عندها اللي جاي قد اللي راح. تلقاهم قاعدين يقولوا ان اللي فات ما يتعوضش، ويا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. لكن ربنا ما قالش للشعب تفاصيل المستقبل رغم خوفهم منه، وما قالش حتى للقائد نفسه حاجة عن خريطة بكرة. لكن تعال نشوف ازاي ربنا بيبدأ أي مرحلة جديدة مع أي واحد هيبقى رقم واحد. أولا انسى اللي فات، موسى عبدي قد مات. إن كانت المرحلة اللي فاتت ماتت، ده مش لأن ورق النتيجة بتاعها خلص، لكن لأنها فعلا راحت منك في حتة مستحيل ترجعها تاني. موسى مات، الماضي راح خلاص، الندم أو الزعل مش هيرجع موسى. إذا كان موسى مات براك سيبه يموت جواك، أيام موسى انتهت لكن أيام ربنا ما انتهتش. لو فضلت تفكر في موسى هتقضي حياتك في كفن موسى، وهتعيش في ذكرياته، وهتموت في أحلامك أنت. سلم لربنا موسى بتاعك وابتدي معاه وحدك، لأنك أنت بتاعه هو. تاني حاجة بص قدامك كويس. تاني حاجة ربنا قال ليشوع قبل ما يستلم قيادة شعب إسرائيل، قم أعبر هذا الأردن، وكأنه بيقوله أنا عارف أنك لسه ما استوعبتش خبر موت موسى، وأنا عارف أن الشعب كتير جدا والمسؤولية صعبة عليك، وإن عليك تكمل المشوار في أماكن جديدة محدش شافها قبل كده. أنا عارف كمان إن عبور نهر الأردن وهو مليان وفايض شيء مخيف. أنا عارف إنك خايف من الشعوب اللي هتقاومك بعد ما تعدي الأردن، لكن أنا بقولك إن الأرض اللي أنت رايح لها متلهفة عليك أنت وشعبك. أنا اديت الأرض دي ليكم من زمان وحلمت ليكم بيها، أنا جهزت التاريخ كله للحظة دي. حط ثقتك فيا وتعالى، وأنا بوعدكم إن كل بطن أدم هتدوس على الأرض هتمتلكها. تالت حاجة قال ربنا ليشوع خد بالك، ما فكرتش ليه موسى مات قبل ما يدخلكم الأرض ويرتاح عليكم؟ لأنه عصى أمري، فما كانش ينفع إنه يبقى القائد بتاعكم متمرد. علشان كده اوعى كلام يسيب فمك ولا تفكيرك، افضل فكر فيه وقوله ونادي بيه. اتحفظ لروحك من غلطة زمان اللي كلفت صاحبها الحرمان من الدخول لأرض المواعيد. خد بالك كمان إني زي ما كنت مع موسى هكون معاك، زي ما صنعته هصنعك، بس المهم إنك أنت ما تكونش معايا زي ما كان معايا موسى. يعني قبل دخولك أي مرحلة جديدة لو تحب تكون واحد رقم واحد، قدامك ثلاث تحديات. التحدي الأول الماضي سواء كان كويس أو مش كويس، التحدي الثاني التحديات اللي قدامك دلوقتي، أما التحدي الثالث فالمستقبل المجهول اللي ما تعرفش عنه حاجة. والثلاث مشاكل دول ليهم ثلاث علاجات. العلاج الأولاني بالنسبة للماضي سيبه يموت، افتكر بس إحسانات الرب عليك. والعلاج التاني بالنسبة للحاضر خليك مطيع لكل شيء كلمة ربنا عاوزاك تعمله. أما بالنسبة للمستقبل صدق وآمن في وعود ربنا إنه هيكرمك علشان تبقى واحد رقم واحد. آمين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مدجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

تحديد الأولويات الصحيحة. إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتي قلب حكمة. المزمور 90 الآية 12. ماذا يعني ذلك؟ إحصاء أيامنا. اسمح لي أن أتبع ذلك بسؤال آخر: ما هو الشيء الذي تجد صعوبة في إدارته في حياتك؟ وهو الشيء الذي غالبا ما تجده غير كاف. غالبا يميل الكثير من الناس إلى الإجابة: المال. لكن من خلال تجربتي هناك شيء أصعب بكثير في إدارته، وهو شيء أفتقر إليه في كثير من الأحيان، إنه الوقت. أجد الوقت هو أصعب شيء في الحياة يمكن إدارته بشكل صحيح. ولهذا السبب فإن إدارة الوقت هي الاختبار الأسمى لانضباطنا الشخصي ولصدق التزامنا المسيحي. لذلك أردد من قلبي صلاة كاتب المزمور هنا: علمني أن أحصي أيامي بشكل صحيح. عمليا هذا يعني: علمني أن أرتب أولوياتي، علمني أن أعطي الوقت الكافي للأشياء الأكثر أهمية. بهذه الطريقة فقط يمكنني أن أكتسب قلب الحكمة. ففي التحليل النهائي نجد أن أولوياتنا الزمنية الحالية تشير إلى القيم الحقيقية التي تحكم حياتنا. من المحتمل أن نترك الأشياء التي ليس لها أولوية في أسفل القائمة إذا لم نعطي أولوية عالية للأشياء المهمة حقا، مثل الصلاة وقراءة الكتاب المقدس، فستكون حياتنا كلها خارجة عن النظام. قد نميل بعد ذلك إلى تقديم العذر: لم يكن لدي الوقت الكافي. لكن الحقيقة هي: لم أستغل وقتي بالشكل الصحيح. قبل فوات الأوان انضموا معي في الصلاة لنتعلم أن نحصي أيامنا بشكل صحيح. يا رب، إني أضع حياتي أمامك كورقة بيضاء، وأطلب منك بروحك أن تكتب عليها أولوياتك أنت لي.

وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي أفكرك وأقولك إن ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات. وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصا على البيئة وتقليلا للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديدا أعادوا استخدام المناشف حفاظا على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحمي ساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

0: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها، وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول، بلا فائدة.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: It is a delight and pleasure for us to join you again today.
1: يسعدنا كثيرا أن تعودوا للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
0: We have begun talking about the fruit of goodness.
1: كنا قد بدأنا الحديث عن ثمرة الصلاح.
0: All the fruit of the Spirit, goodness or generosity, is the one fruit which seems to be more exclusively, most uniquely an attribute of God.
1: من بين كل ثمر الروح يعتبر الصلاح أو السخاء هو الثمرة التي تبدو أكثر شمولا وأكثر تفردا كصفة من صفات الله.
0: Goodness is who God is.
1: فالصلاح هو الله من هو.
0: Think with me for a minute.
1: أرجو أنك تتأمل معي لمدة دقيقة.
0: If there is an innocent man crucified, we would say, wow, isn't that incredible?
1: لو أن إنسانا بريئا صلب لكنا نقول يا للهول أليس هذا أمرا لا يصدق؟
0: But when God dies on a cross for you and for me, that is incomprehensible generosity.
1: ولكن عندما يموت الله على الصليب لأجلك ولأجلي فهذا صلاح وسخاء لا يمكن أن يكون مفهوما.
0: God who left the glories of heaven.
1: الله الذي ترك أمجاد السماء.
0: God who was there before the creation of the world.
1: الله الذي كان هناك قبل خلق العالم.
0: And yet out of generosity he left it all.
1: ومع ذلك فبسبب صلاحه ترك كل ذلك.
0: He took off his glory like a robe.
1: خلع عنه مجده كرداء.
0: He came down as an embryo in a virgin's womb.
1: ونزل إلينا كجنين في رحم عذراء.
0: Lived as a poor man.
1: وعاش كرجل فقير.
0: Healed the sick without charge.
1: وشفى المرضى بدون أجر.
0: Raised the dead.
1: وأقام الموتى.
0: Filled the hungry.
1: وأشبع الجياع.
0: And then he hung on a cross like a criminal in order to satisfy the justice of God.
1: وحينئذ علق على الصليب كمجرم لكي يستوفي عدالة الله.
0: Why?
1: لماذا؟
0: So that whosoever comes to him, believing, repenting, and turning to him, will be eternally saved from hell to heaven.
1: حتى أن كل من يأتي إليه مؤمنا تائبا متجها إليه يخلص أبديا من الجحيم إلى السماء.
0: That is the generosity of God that flows out of the goodness of the heart of God.
1: ذلك هو سخاء الله الذي يفيض من صلاح قلب الله.
0: Please listen carefully.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيداً.
0: We become like those with whom we spend time with.
1: نحن نصير مثل أولئك الذين نقضي وقتنا معهم.
0: And when you spend time with God, you will reflect the character of God.
1: وأنت عندما تقضي وقتاً مع الله، فأنت ستعكس شخص الله.
0: When you spend time with God, you will be filled with God's Holy Spirit on a daily basis.
1: عندما تقضي وقتاً مع الله، فأنت ستمتلئ بروح الله القدوس على أساس يومي.
0: When you spend time with God, you will be filled with goodness and generosity.
1: عندما تقضي وقتا مع الله فأنت ستحمل ثمر الروح.
0: Do you spend time with God?
1: هل تقضي وقتا مع الله؟
0: Do you spend as much time with God as you spend watching television?
1: هل تقضي وقتا مع الله؟ يعادل الوقت الذي تقضيه وأنت تشاهد التلفزيون.
0: If you don't, why don't you make a commitment today to spend more time with God every day?
1: إذا لم تكن تفعل ذلك، فلماذا لا تتعهد اليوم أن تقضي وقتا مع الله كل يوم؟
0: Agathos is generosity that is born of goodness of character produced by the Holy Spirit within us.
1: كلمة أغاثوس تشير إلى السخاء الذي يولد من صلاح الشخصية والذي ينتج بواسطة الروح القدس فينا.
0: That is who God is.
1: هذا هو من هو الله.
0: We will continue in this broadcast to talk about goodness and generosity.
1: ونسترسل في حديثنا مع هذه الفكرة لكي نتحدث عن الصلاح والسخاء.
0: What I'm going to tell you is very important.
1: ما سوف أقول لك هو على جانب كبير من الأهمية.
0: There are so many Christians who think that the Christian life is a drag.
1: هناك كثيرون من المسيحيين الذين يعتقدون أن الحياة المسيحية هي ألم وضجر وشقاء.
0: There are some in the churches who think that the Christian life is hard work.
1: هناك بعض الناس في الكنائس الذين يظنون أن الحياة المسيحية هي عمل شاق.
0: To some Christians, they think the Christian life is a drudgery.
1: بالنسبة لمسيحيين كثيرين، الحياة المسيحية كد وكدح وعمل حقير.
0: Let me declare to you as loud and as clear as I can.
1: دعني أعلن بأعلى وأوضح صوت بقدر ما أستطيع.
0: That this is not the spirit-filled life.
1: تلك ليست هي الحياة الممتلئة بالروح.
0: This is not the life of the Spirit of God.
1: ليست هذه هي الحياة الممتلئة بالروح.
0: The Spirit-filled life is this.
1: الحياة الممتلئة بالروح هي هذه.
0: The closer you get to the flame of the Spirit, the more joyful you'll become.
1: كلما اقتربت أكثر إلى نار الروح، أصبحت أكثر فرحاً.
0: The spirit-filled life is the closer you get to the Spirit's fire, the purer you become.
1: الحياة الممتلئة بالروح هي أنك كلما اقتربت أكثر إلى نار الروح أصبحت أكثر نقاوة.
0: The spirit-filled life is the closer you get to the Spirit's light, the more glowing you become.
1: الحياة الممتلئة بالروح هي أنك كلما اقتربت أكثر إلى نور الروح أصبحت أكثر لمعانا.
0: The nearer you get to the fountain, the more overflowing you become.
1: كلما اقتربت أكثر من الينبوع أصبحت أكثر فيضانا وتدفقا.
0: The closer you walk with Jesus, the more like him you will become.
1: كلما ازددت قربا من يسوع وأنت تسير معه أصبحت أكثر شبها له.
0: People will become like their leaders.
1: الناس يصبحون شبيهين بقادتهم.
0: And when you live the spirit-filled life, you will become like your leader.
1: وعندما تعيش الحياة الممتلئة بالروح، فإنك ستصبح شبيها بقائدك.
0: Do you want to bear the fruit of goodness and generosity?
1: أتريد أن تحمل ثمر الصلاح والسخاء؟
0: Then get filled of the Spirit of God on a daily basis.
1: إذن امتلئ بالروح على أساس يومي.
0: Every day, empty yourself of yourself and your own opinions and say, Holy Spirit of God, fill me. Take over today.
1: في كل يوم فرغ نفسك من نفسك ومن آرائك الشخصية وقل يا روح الله القدوس املأني وسد علي اليوم وتولى أمري.
0: Get to know the character of God on a daily basis.
1: عليك أن تعرف شخص الله على أساس يومي.
0: Get used to talking to him on a daily basis.
1: عود نفسك على التحدث معه على أساس يومي.
0: Get used to hearing his voice on a daily basis.
1: عود نفسك على سماع صوته على أساس يومي.
0: Martin Luther, the great German reformer, said.
1: قال مارتن لوثر المصلح الألماني العظيم.
0: Whoever knows that God is gracious to him walks through life along the path of roses, even in tribulation. And for him, the land flows with milk and honey.
1: الذي يعرف أن الله يشمله بنعمته يسير في حياته عبر طريق الورود حتى في قلب الضيقات والمتاعب. وبالنسبة له فإن الأرض تفيض لبنا وعسلا.
0: It is knowing that God is so gracious to you.
1: معرفة أن الله يشملك بنعمته.
0: And it is your understanding, comprehending, appreciating, and responding to that graciousness of God.
1: وفهمك واستيعابك وتقديرك وتجاوبك لنعمة الله.
0: That will fill your spirit with life.
1: هذا هو الذي يملأ روحك بالحياة.
0: There is a common psychological disorder in children which is called attention deficit disorder.
1: هناك اضطراب فسيولوجي شائع عند الأطفال يسمى عجز واضطراب القدرة على الانتباه.
0: Those who have this problem have difficulty concentrating and focusing on the task at hand.
1: أولئك الذين عندهم هذه الحالة يجدون صعوبة في تركيز انتباههم ورؤية عملهم الذي يقومون به بوضوح.
0: I am convinced that the vast number of Christians must have this problem.
1: وأنا مقتنع أن عددا كبيرا من المسيحيين لديهم هذه المشكلة.
0: Except I want to call this spiritual attention deficit disorder.
1: أود أنني أسمي هذه الحالة العجز واضطراب القدرة على الانتباه الروحي.
0: They cannot concentrate on prayer.
1: ف فهم لا يستطيعون التركيز على الصلاة.
0: They cannot concentrate on Bible study.
1: ولا يستطيعون التركيز على درس الكتاب.
0: They cannot concentrate on serving consistently.
1: ولا يستطيعون التركيز على الخدمة بمثابرة.
0: They cannot concentrate on ministering faithfully.
1: ولا يستطيعون التركيز على المعاونة بأمانة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Like that child with that particular disorder, they are fighting too many biological and learned forces that easily distracts them.
1: لأنهم كالطفل العاجز عن الانتباه يحاربون قوات بيولوجية ومتعلمة تستطيع أن تربكهم بسهولة.
0: To be sure, we are fighting many things.
1: على وجه اليقين نحن نحارب أشياء كثيرة.
0: We have to fight fallen nature distraction.
1: علينا أن نحارب اضطراب الطبيعة الساقطة.
0: We have to fight the devil distraction.
1: وعلينا أن نحارب ارتباكا شيطانيا.
0: We have to fight a world system distraction.
1: وعلينا أن نحارب نظاما عالميا مرتبكا ومضطربا.
0: We have to fight television and media distraction.
1: وعلينا أن نحارب اضطرابا في التلفزيون والإعلام.
0: There is only one way that you and I can overcome these distractions.
1: وهناك طريق واحد فقط تستطيع أنت وأستطيع أنا أن نقهر به هذه الاضطرابات.
0: There's only one way you and I can develop the character of God.
1: هناك طريق واحد فقط تستطيع أنت وأستطيع أنا أن ننمي به صفات الله فينا.
0: And that way is by making time to be with Him every single day.
1: وهذا الطريق هو أن نقضي وقتا معه في كل يوم.
0: You may have to get up 1 hour early in the morning.
1: ربما يلزم الأمر أن تستيقظ ساعة واحدة مبكرا في كل صباح.
0: You may have to watch 1 hour less television.
1: ربما يتطلب الأمر أن تنقص فترة مشاهدتك للتلفزيون ساعة واحدة.
0: You may have to have someone to hold you accountable for spending time with God.
1: ربما تحتاج إلى شخص ما يذكرك أو يجبرك على أن تكون مسؤولا عن قضاء وقت مع الله.
0: Do whatever it takes to be filled daily so that you can develop the fruit of goodness and generosity.
1: افعل ما بدا لك لكي تكون ممتلئا يوميا حتى تستطيع أن تنمي فيك ثمر الصلاح والسخاء.
0: Let me tell you a story that is a telling story, but it will demonstrate what I'm trying to tell you.
1: دعني أحكي لكم هذه القصة المعبرة آملا أن توضح ما أحاول بكل وسيلة أن أوصله إليكم.
0: This is a true story that happened in the 50s in a large city.
1: هذه قصة حقيقية حدثت في الخمسينيات من هذا القرن في مدينة كبيرة جدا.
0: A beggar stopped a well-dressed businessman on the street in that large city and asked the businessman for a small amount of money.
1: استوقف شحاذ رجل أعمال لابسا ملابس حسنة في شارع من شوارع تلك المدينة الكبيرة وطلب الشحاذ من رجل الأعمال مبلغا صغيرا من المال.
0: Taking a good long hard look into the beggar's unshaved face, the businessman asked.
1: ونظر رجل الأعمال نظرة طويلة وصعبة إلى ذلك الشحاذ الذي لم يكن وجهه محلوقا وسأله قائلا:
0: Don't I know you from somewhere?
1: ألا أعرفك من مكان ما؟
0: Have I met you somewhere? Your face is familiar.
1: هل قابلتك في مكان ما؟ إن وجهك مألوف لي.
0: The beggar said, You should. I am your former classmate. Remember our classroom and the teacher and so and so.
1: فأجاب الشحاذ قائلا: لابد أنك تعرفني. فأنا زميل سابق لك في الدراسة. هل تذكر فصلنا حيث كان مدرسنا فلان وفلان؟
0: The businessman's face lit up with recognition.
1: ولمع وجه رجل الأعمال وقد تعرف عليه.
0: He said, "Why, Sam? Of course I know who you are."
1: وقال له بالطبع أعرفك يا سام.
0: Without any further questions, the businessman pulled out his checkbook and wrote him a large check.
1: وبدون أي مزيد من الأسئلة أخرج رجل الأعمال دفتر الشيكات من جيبه وكتب له شيكا بمبلغ كبير من المال.
0: And then he said to him, "Here, take this. Go to the bank and get a new start."
1: وقال له خذ هذا المبلغ واذهب به إلى البنك وابدأ به بداية جديدة.
0: It doesn't matter what happened in the past. What is important is the future.
1: واستطرد يقول أنا لا يهمني ما حدث في الماضي. المستقبل هو الذي يهم.
0: And then the beggar and the businessman went their own ways.
1: وبعد هذا انصرف الشحاذ ورجل الأعمال كل إلى حال سبيله.
0: Tears welled up in the beggar's

0: And he thought to himself, I can't go in there.
1: ثم نظر إلى ملابسه الشخصية الرثة والبالية وقال في نفسه لا يمكن أن أدخل إلى داخل البنك وأنا في حالة كهذه.
0: They will not take this check from me.
1: إنهم لن يقبلوا هذا الشيك مني.
0: They will think I forged it.
1: سيقسمون على أنني قد زورته.
0: They will not give me that kind of money.
1: لا يمكن أنهم يعطون لي هذا القدر من المال.
0: As he muttered these words to himself, he turned away and left, jamming the check into his pocket.
1: وبينما كان يتمتم هذه الكلمات، اتجه بعيدا وغادر المكان وهو يقذف بالشيك إلى داخل جيبه.
0: The next day, the two men happened to meet again.
1: وحدث في اليوم التالي أن التقى الرجلان معا مرة أخرى.
0: The businessman looked very surprised and he said to him, he said, why Sam, why didn't you cash a check?
1: فنظر رجل الأعمال مندهشا وقال للشحاذ يا سام ماذا فعلت بالشيك الذي أعطيته لك بالأمس؟
0: Did you gamble it?
1: هل قامرت به؟
0: No, said the beggar.
1: قال الشحاذ لا.
0: As he pulled the check out of his dirty shirt pocket and told his friend why he did not cash the check.
1: وأخرج الشيك من جيب قميصه القذر وصارح صديقه القديم بسبب عدم صرفه للشيك من البنك.
0: The businessman looked him in the eye and said,
1: فحدق رجل الأعمال في عينيه وقال له,
0: Listen, my friend.
1: اسمع يا صديقي.
0: What makes the check good is not your clothes or your appearances, but my signature.
1: الذي يجعل الشيك صالحا ليس ملابسك ولا مظهرك ولكنه توقيعي عليه.
0: Go and cash it.
1: اذهب واصرف هذا الشيك من البنك.
0: Beloved listening friends, listen to me carefully.
1: أيها الأصدقاء المحبوبون، أود أنكم تصغون إلي جيدا.
0: I want to tell you that there are many Christians who are spiritually in rags.
1: أود أنني أقول لكم إن هناك مسيحيين كثيرين يعيشون روحيا في ملابس رثة.
0: Oh, they may be dressed well, clothes-wise.
1: من الناحية الجسدية، ربما يكونون لابسين ملابس جيدة.
0: But spiritually they are tattered and bedraggled.
1: ولكن من الناحية الروحية هم لابسون أسمال بالية وملابس قذرة.
0: They look at the fruit of the spirit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control from the outside, and they say, I cannot do that.
1: إنهم ينظرون إلى ثمر الروح. محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف من الخارج. ثم يقول الواحد منهم أنا لا أستطيع أن أعمل ذلك.
0: Just like that beggar.
1: تماما مثل ذلك الشحاذ.
0: They read these words from Galatians chapter 5 verse 22 and they say that is impossible.
1: هم يقرؤون هذه الكلمات من رسالة غلاطية الأصحاح الخامس والعدد الثاني والعشرين ثم يقولون لا هذا مستحيل.
0: Like that beggar on the outside of the bank looking in and saying I can't do that.
1: مثل ذلك الشحاذ الواقف خارج البنك وهو ينظر إلى داخل البنك ويقول أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك.
0: And the devil loves to see you in that defeated mode.
1: والشيطان يحب أن يراك في هذه الحالة المنهزمة.
0: The devil loves to see you helpless in a state of resignation.
1: الشيطان يحب أن يراك عاجزا وفي حالة استقالة أو تقاعد.
0: But here's the good news.
1: لكن هنا أخبار سارة.
0: God comes in through His word and says.
1: الله يأتي إليك خلال كلمته ويقول لك.
0: It is not your spiritual rags that matter.
1: ليست خرقك الروحية هي التي تهم.
0: It is not your effort that will help you.
1: لن تساعدك مجهوداتك.
0: It is not your trying harder that will bless you.
1: ليست محاولاتك الشاقة هي التي ستباركك.
0: It is not your public image that you are trying to project that will bless you and help you.
1: ليست صورتك العامة التي تحاول أن تصوغها هي التي سوف تساعدك.
0: No, no.
1: لا.
0: Listen to Galatians 5:24 and 25.
1: اسمع ماذا جاء في رسالة غلاطية الأصحاح الخامس العدد الرابع والعشرين والعدد الخامس والعشرين. ولكن الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا

0: بحسب الروح.
1: God is telling us the following.
0: الله يقول لنا ما يأتي.
1: It is my strength that counts.
0: قوتي وحدها هي التي تجدي.
1: It is identifying with me that will give you power.
0: انتماءكم لي واتحادكم معي هو وحده الذي يقويكم.
1: It is associating with me and my son and spending time with me and my word in prayer that will bless you with goodness and overflowing generosity.
0: ارتباطكم معي ومع ابني وقضاءكم الوقت معي في كلمتي وفي الصلاة هو الذي سوف يبارككم بصلاح السخاء المتدفق والفياض.
1: Galatians 5:16 says, So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desire of the sinful nature.
0: يقول العدد السادس عشر من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد.
1: God is saying to every one of us today.
0: الله يقول لكل واحد منا اليوم.
1: I gave my son.
0: لقد أعطيتك ابني.
1: He died for you on the cross.
0: مات لأجلك على الصليب.
1: It is Jesus' signature that counts.
0: توقيع يسوع هو الذي يهم.
1: The Holy Spirit is your bank.
0: الروح القدس هو بنكك.
1: Go and cash a check.
0: اذهب واصرف منه الشيك.
1: It is God the Father's signature that counts.
0: إمضاء الله الآب وتوقيعه هو الذي يهم.
1: Will you do that today?
0: هل تفعل ذلك اليوم?
1: It is my deep desire and prayer that you do.
0: هذه أمنية قلبي العميقة أنك تفعل ذلك اليوم.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: لما التاريخ يوصل للآخر في مجيء يسوع، الديمقراطية هتنتهي. هو هيحكم بقضيب من حديد، هيظهر في مجد، هيشع سلطان كامل، مفيش حد هيتحداه. هيقتل أعدائه بسيف حاد ويأسس حكومة عالمية مقرها أورشليم. كل ده جاي من صفحات من الكتاب المقدس، الكتاب اللي أثبت صدقه أكتر من مرة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
3: بص على المكتوب في زكريا 13:1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة، تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة. ده اللي مكتوب في آية 8. حاجات فظيعة هتحصل، لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. ده بالضبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل، جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي، هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه. يسوع جاي لجبل الزيتون، مجيء مدهش لكنه برضه عالمي. عشان كده احنا لازم نروح على انجيل متى. ولو انت فاكر في العظة اللي فاتت انا اتكلمت عن متى 24 لما كنا بنتكلم عن الضيقة العظيمة، لكن دلوقتي أنا اخترتها من متى 24:27. يسوع بيقول لو حد قال إن المسيح هنا ما تصدقهوش أو ما تصدقهاش، وما تروحش حتى علشان تشوف الراجل، الشخص اللي بيقول أنا المسيح. ما تروحش لما يتكلم، ما ينفعش حتى أنك تسمعه، علشان لو كان هو المسيح الحقيقي مكتوب في آية 27: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. ده هيكون واضح أكتر بعد شوية قليلين. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. احنا بنتكلم عن حدث عالمي. الكتاب المقدس بيقول ان كل عين هتشوفه. دلوقتي ازاي ده ممكن يحصل؟ الناس قالوا طيب انت عارف لو يسوع نزل على جبل الزيتون مش هتقدر تشوفه كل عين. طيب ممكن كاميرات التلفزيون تصور ده؟ أنا متأكد إنها ممكن تصوره، لكن ممكن البنية التحتية تكون اتعطلت ونكون من غير كهرباء. أنا ما أقدرش أثبت ده بطريقة كتابية، لكن أنا عايز أفكر بطريقة إن لما يسوع يبتدي يخرج من السماء، وده هيوضح أكتر في آية تانية، إن إشارة ابن الإنسان هتظهر. وطبعا العالم بيتقلب في كم يوم، هيستمروا في رؤية يسوع في كل عظمته وفي كل مجده وهو بيظهر وبيجي على الأرض. وبالمعنى ده لو ده حصل على مدى فترة زمنية كل عين هتشوفه زي ما الكتاب المقدس بيقول. لاحظ انه لما يجي هتحصل كل الاضطرابات دي في الطبيعة، الشمس هتظلم، طبعا القمر مش هيعطي نوره علشان القمر مش بيعمل حاجة غير انه بيعكس نور الشمس، نجوم السماء هتقع. احنا بنتكلم عن حدث كارثي مكتوب عندك هنا. وبعدين الكتاب المقدس بيقول ان قبائل الارض هتبكي، وفي اللي هيبكي علشان هم عرفوا ان يسوع هو المسيح زي ما قرينا في سفر زكريا من شوية. ممكن ناس تاني هيبكوا على خطيتهم ويؤمنوا بالمسيح، وناس تاني هيبكوا في ألم ويرفضوا يسوع، لكن كل قبائل الأرض هتعرف أن يسوع وصل بالجسد على كوكب الأرض وأنه نزل على جبل الزيتون اللي جنب أورشليم. دلوقتي هتلاحظ أنه بيقول أن الله هيبعت ملايكته علشان يجمعوا مختاريه، والملايكة دول اللي طلب منهم الله أنهم يجمعوا مختاريه، طبعا فيه مؤمنين اللي كانوا مستخبيين في الكهوف أو كانوا في كل مكان، وشوية من الشعب اليهودي اللي بيؤمن دلوقتي بالمسيح. الملائكة دول الله بعتهم علشان يكونوا جامعي الله. كل ده شكله غريب علينا، غريب جدا عن مشاعرنا، لكن فكر فيه للحظة واحدة. في لوقا 16 لما العازر مات مكتوب ان الملائكة حملوا العازر لحضن إبراهيم، مكتوب ان الملائكة رفقته. أنا أفتكر إن لما المؤمنين يموتوا ممكن جداً إنهم يشوفوا الملائكة اللي بتاخدهم للمكان اللي بيحددوا يسوع ليهم وهو الفردوس. عشان كده الملائكة اتبعتوا علشان يجمعوا مختاريه من كل أنحاء العالم. المجيء الثاني، الظهور المجيد ليسوع، هو موضوع مدهش، لكن خليني أقول إن الظهور المجيد ليسوع مش مدهش وبس، لكن هو ظهور عالمي. زي ما البرق بيجي من جنب في السماء ويروح جنب تاني، دي هتكون إشارة ابن الإنسان، واللي أنا بفسرها على إنها مجيء يسوع المسيح نفسه. طيب دلوقتي إحنا وصلنا للآية اللي أنا وإنت أكيد مشاركين فيها، ولو عايز تعرف إحنا هنعمل إيه لو كنت مؤمن بالاختطاف قبل الضيقة، إحنا هنكون في السماء في فترة الضيقة. لكن اتخيل ده، إنت صديقي كمؤمن هتكون جزء من الظهور المجيد ده. من بين كل آيات الكتاب المقدس اللي بحبها أكتر من غيرها وهتخلي جسمك أشعر برضو، رؤية 19 هو المكان اللي عندنا فيه وصف تفصيلي أكتر لنفس الحدث، لمجيء يسوع، ونتعلم أنه حدث فيه انتصار عظيم جدا. لازم تشوف ده دلوقتي بعنيك. في رؤية 19 وعدد 11، وإحنا مدعوين أننا نستخدم خيالنا، وأنا هعلق على الآية في لحظة بعد ما أقراها. مكتوب: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. مفيش شك في مين اللي جاي على الأرض. دلوقتي خلينا نبص على الآية بدقة أكتر. وسيلة النقل هي حصان أبيض. هل إحنا لازم نفهمها بطريقة حرفية؟ ممكن لا. يوحنا بيستقبل الرؤية دي وهيفهم من خلال الوحي ده إن اللي معانا هنا هو انتصار يسوع بكل تأكيد. يسوع منتصر انتصار كامل، عشان في الأيام دي كان الرومان كمنتصرين بيركبوا دايما على خيول بيضة. وأنا أفتكر أن في عهد يوليوس قيصر أنه كان مسموح له أنه يركب عربية بتجرها خيول بيضة، عشان كده اللي كان عايز يوحنا يفهمه لنا هو انتصار يسوع، ويوحنا صوره جاي على حصان أبيض منتصر انتصار كامل بسلطان ما فيهوش شك. يبقى شفنا هنا حصان أبيض كوسيلة للنقل، اسمه الأمين والصادق. في أسماء كتير اتقالت على يسوع في الكتاب المقدس اللي نقدر نقتبس منها النهاردة. ليه الأمين والصادق؟ علشان قال إنه هيرجع، وهو رجع، هو قد كلمته. أمين. دونالد جراي بارنهاوس وهو قسيس من جيل تاني قال إن كان فيه خادم مش مؤمن كان بيزور واحدة ست في المستشفى كانت قربت تموت. انت عارف إن فيه خدام مش مؤمنين مش كده؟ وكانت متأكدة من دخول السماء لدرجة إن الخادم الشاب حس إن مسؤوليته إنه يحذرها من إنها مغرورة علشان هي مطمنة إنها تروح السماء. وقالت له لما موت لو لقيت نفسي من الخاسرين الله هيخسر أكتر من اللي أنا هخسره. قال لها إزاي؟ قالت له أنا هكون خسرت روحي لكن هو هيخسر اسمه الصالح. في النهاية لو يسوع وعد بالحياة الأبدية للي بيؤمنوا بيه هو ممكن يتصدق؟ هي وعوده صادقة؟ هو أنت ممكن تعتمد على الوعود دي حتى لو الدينونة جاية؟ هو هيكون جنبك لما تموت علشان هو بيقول مش هسيبك أبدا ولا هنساك، ولو أمنت بيا هتكون ليك الحياة الأبدية. قل لي هو هيقف معاك؟ أيوة أمين، هو أمين وصادق. دلوقتي خلينا ناخد نظرة على ظهوره. أوه بالمناسبة هتلاحظ أنه مكتوب وبالعدل يحكم ويحارب. افتكر أن كل حاجة في الآية دي على الرغم من أنها تبقى رهيبة جدا لكنه بار وصادق وعادل. دلوقتي لاحظ اللي مكتوب في آية 12 وعيناه كلهيب نار. احنا لازم نقف هنا، هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود، هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم، هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين، دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. في مجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا أنه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز أن يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره أو معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا.
2: يا صديقي، وإحنا بنقرأ الأوصاف الكتابية دي عن مجيء يسوع المسيح لأورشليم وجبل الزيتون، دي حاجة صعبة إنها تتوصف بكل تأكيد، بس هنكون معاه لو عرفناه كمخلص لينا. علشان كده النهاردة بنشجعك على الإيمان بالمسيح والاستعداد لمجيئه القريب. شكرا لانضمامك لينا. النهاردة سمعنا جزء التاني من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع ييجي في مجد هيعمل كده وهو راكب على حصان أبيض ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. خليك معنا المرة اللي جاية علشان تعرف تفاصيل أكتر.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. أعلى برج في العالم يبدأ من سطح الأرض. أثرى الأثرياء وأنجح الناجحين وعبقري العباقرة كلهم كانوا أطفالا صغارا ذات يوم. كلهم بدأوا بفكرة صغيرة وتجارة ناشئة وعمل نامي. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
2: أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

0: أولاد إبراهيم. فقال لليهود الذين آمنوا به: إن ثبتتم في كلمتي كنتم حقا تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. فرد اليهود: نحن أحفاد إبراهيم ولم نكن قط عبيدا لأحد، كيف تقول لنا إنكم ستصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن من يرتكب الخطيئة يكون عبدا لها، والعبد لا يبقى في بيت سيده دائما، أما الابن فيعيش فيه أبدا. فإن حرركم الابن تصيرون بالحق أحرارا. أنا أعرف أنكم أحفاد إبراهيم، ولكنكم تسعون إلى قتلي لأن كلمتي لا تجد لها مكانا في قلوبكم. إني أتكلم بما رأيته عند الآب، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم. فاعترضوه قائلين: أبونا هو إبراهيم. فقال: لو كنتم أولاد إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم تسعون إلى قتلي وأنا إنسان كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله، وهذا لم يفعله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: نحن لم نولد من زنا، لنا أب واحد هو الله. أولاد إبليس. فقال يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من الله وجئت، لم آتي من نفسي بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تطيقون سماع كلمتي. إنكم أولاد أبيكم إبليس وترغبون أن تعملوا شهوات أبيكم، فهو من البدء كان قاتلا للناس ولم يثبت في الحق لأنه خال من الحق، وعندما ينطق بالكذب فهو ينضح بما فيه لأنه كذاب وأب الكذب. أما أنا فلأني أقول الحق لستم تصدقونني. من منكم يثبت علي خطيئة؟ فما دمت أقول الحق فلماذا لا تصدقونني؟ من كان من الله حقا يسمع كلام الله، ولكنكم ترفضون كلام الله لأنكم لستم من الله. إعلانات السيد المسيح عن نفسه. فقال اليهود: ألسنا نقول الحق عندما نقول إنك سامري وأن فيك شيطانا؟ أجابهم: لا شيطان في، لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنا لا أطلب مجد نفسي، فهناك من يطالب ويقضي لي. الحق الحق أقول لكم، إن من يطيع كلامي لن يرى الموت أبدا. فقال اليهود: الآن تأكد لنا أن فيك شيطانا، مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول إن الذي يطيع كلامك لن يذوق الموت أبدا؟ أأنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، فمن تجعل نفسك؟ أجابهم: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي بشيء، لكن أبي هو الذي يمجدني، وأنتم تقولون إنه إلهكم مع أنكم لا تعرفونه. أما أنا فأعرفه، ولو قلت لكم إني لا أعرفه لكنت مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأعمل بكلمته. أبوكم إبراهيم ابتهج لرجائه أن يرى يومي، فرآه وفرح. فقال له اليهود: ليس لك من العمر 50 سنة بعد، فكيف رأيت إبراهيم؟ أجابهم: الحق الحق أقول لكم، إنني كائن من قبل أن يكون إبراهيم. فرفعوا حجارة ليرجموه، ولكنه أخفى نفسه وخرج من الهيكل. السيد المسيح يشفي رجلا ولد أعمى. وفيما كان يسوع مارا رأى رجلا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه: يا معلم، من أخطأ، هذا أم والدا حتى ولد أعمى؟ فأجابهم يسوع: لا هو أخطأ ولا والداه، ولكن حتى تظهر فيه أعمال الله، فعلي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام الوقت نهارا، فسيأتي الليل ولا أحد يقدر أن يعمل فيه، وما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل في التراب وجبل من التفل طينا، ثم وضعه على عيني الأعمى وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوان. فذهب واغتسل وعاد بصيرا. فتساءل الجيران والذين كانوا يرونه من قبل يستعطي: أليس هذا هو نفسه الذي كان يجلس ليستعطي؟ قال بعضهم: هذا هو. وآخرون: لا، ولكنه يشبهه. أما هو فرد قائلا: بل أنا هو. فقالوا له: وكيف انفتحت عيناك؟ أجاب: الرجل الذي اسمه يسوع جبل طينا دهن به عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل فيها. فذهبت واغتسلت فأبصرت. فسألوه: وأين هو الآن؟ فقال: لا أعرف. القادة اليهود يفحصون الرجل الذي أبصر، فذهبوا بالرجل الذي كان أعمى إلى الفريسيين. وكان اليوم الذي جبل فيه يسوع الطين وفتح عيني الأعمى يوم سبت. فسأله الفريسيون أيضا: كيف أبصر؟ فأجاب: وضع طينا على عيني واغتسلت وها أنا أبصر. فقال بعض الفريسيين: لا يمكن أن يكون هذا الرجل من الله، لأنه يخالف سنة السبت. ولكن بعضهم قالوا: كيف يقدر رجل خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ فوقع الخلاف بينهم، وعادوا يسألون الذي كان أعمى: وما رأيك أنت فيه ما دام قد فتح عينيك؟ فأجابهم: إنه نبي. ورفض اليهود أن يصدقوا أنه كان أعمى فأبصر، فاستدعوا والديه وسألوهما: أهذا ابنكما المولود أعمى كما تقولان؟ فكيف يبصر الآن؟ أجابهم الوالدان: نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، ولكننا لا نعلم كيف يبصر الآن ولا من فتح عينيه. إنه بالغ الرشد يجيبكم عن نفسه، فاسألوه. وقد قال والداه هذا لخوفهما من اليهود، لأن اليهود كانوا قد اتفقوا أن يطردوا من المجمع كل من يعترف أن يسوع هو المسيح. لذلك قالا: إنه بالغ الرشد فاسألوه. ثم استدعى الفريسيون مرة ثانية الرجل الذي كان أعمى وقالوا له: مجد الله، نحن نعلم أن هذا الرجل خاطئ. فأجاب: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. فسألوه ثانية: ماذا فعل بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا لي، فلماذا تريدون أن تسمعوا مرة ثانية؟ ألعلكم تريدون أنتم أيضا أن تصيروا تلاميذ له؟ فشتموه وقالوا له: بل أنت تلميذه، أما نحن فتلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، أما هذا فلا نعلم له أصلا. أجابهم الرجل: إن في ذلك عجبا، إنه فتح عيني وتقولون إنكم لا تعلمون له أصلا؟ نحن نعلم أن الله لا يستجيب للخاطئين، ولكنه يستمع لمن يتقيه ويعمل بإرادته، ولم يسمع على مدى الأجيال أن أحداً فتح عيني مولود أعمى، فلو لم يكن هو من الله لما استطاع أن يعمل شيئاً. فصاحبه، أنت بكاملك ولدت في الخطيئة وتعلمنا؟ ثم طردوه خارج المجمع. العمى الروحي. وعرف يسوع بطرده خارجا فقصد إليه وسأله: أتؤمن بابن الله؟ أجاب: من هو يا سيد حتى أؤمن به؟ فقال له يسوع: الذي قد رأيته والذي يكلمك هو نفسه. فقال: أنا أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت إلى هذا العالم ليبصر العميان ويعمى المبصرون. فسمع ذلك بعض الفريسيين الذين كانوا معه فسألوه: وهل نحن أيضا عميان؟ أجابهم يسوع: لو كنتم عميانا بالفعل لما كانت عليكم خطيئة، ولكنكم تدعون أنكم تبصرون، ولذلك فإن خطيئتكم باقية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

شر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوبي كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: عايزي المستمع أهلا بيك معانا مرة تانية في حلقة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معاكم إيهاب ثروت، وبفكركم إحنا بنتكلم في موضوع الاستقرار النفسي، وخدنا في الحلقات اللي فاتت إيه هي أعراض عدم الاستقرار النفسي، وخدنا 6 أعراض هما المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. 6 أعراض دول ممكن يكونوا موجودين عندنا كلهم بالكامل بنسب مختلفة، ممكن يكون موجود 1 أو 2 أو 3 منهم. الفكرة ان احنا نحاول نكتشف في الاول سبب الأعراض ديت وسبب وجودها في حياتنا، وبعد كده نبتدي العلاج. النهاردة هنبتدي معاكم اول حلقة من حلقات العلاج. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. علاج عدم الاستقرار النفسي. اول حاجة لازم يكون عندنا حاجة اسمها الوعي. الوعي يعني عندنا مشكلة، لازم يبقى واعيين ان احنا عندنا مشكلة. نمرة 2، التقييم. ايه هو الخطأ اللي حصل وادى لحدوث المشكلة ديت، او ايه هو الحدث اللي ادى لحدوث المشكلة ديت. نمرة 3، الحل. وهنا بيتاح المجال لاتجاه قلبي واصراري على الحل. لو ما عنديش اتيتيود او اتجاه قلب وفكر ان انا احل المشكله بتاعتي بتاعت عدم الاستقرار النفسي ايا كانت، مش هينفع احل المشاكل دي. خدوا بالكم، المصارحه هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. اول حاجه في الحل، عشان امضي لقدام في الحل لازم امضي لقدام ناحيه الحقيقه. وفي فرق كبير بين الواقع والحقيقه. أوقات كتيرة جدا الواقع يبقى مطابق للحقيقة، وأوقات الواقع ما يكونش مطابق للحقيقة. يعني ممكن تشوفني مبسوط وفرحان وبضحك، والحقيقة أن أنا متضايق ومكتئب. عشان كده مهم جدا أن أنا أدور على الحقيقة في كل حاجة. أول حاجة عشان أمضي قدما ناحية الحقيقة، أحدد الحادثة اللي عززت الكذبة أو الأسر عندي. حادثة مثلا فيها ظلم، حادثة فيها تمييز زي ما قلنا قبل كده، فخلى عندي أعراض زي طلب التعويض أو عرض أن أنا الإدانة أو أيا كان. نمرة 2، لازم أكتشف الكذبة اللي صدقتها عن الحالة ديت. يعني لو حصل تمييز في وقت من الأوقات بيني وبين أخويا، عملوا الأهل معايا الأب والأم، الكذبة اللي ممكن تتكذب عليا في الوقت دوت أن هم بيحبوه أكتر مني، رغم ده مش صحيح، لكن حصل تمييز عفوي منهم ناحية أخويا، مش بالضرورة يكون إن هما بيحبوا أخويا أكتر مني. كمان لازم أقرر إيه هو التجاوب الحقيقي والملائم والواقعي. أوقات كتيرة جدا بيبقى التجاوب بتاعي مش ملائم ومش واقعي ومش على قد الأمر اللي أنا موجود فيه. بعض النصايح والحقائق لازم أخد بالي منها. أول حاجة، ينبغي أن لا نضع مصير عواطفنا وسلامتها في يدي شخص آخر. ما ينفعش احط سلامة مشاعري في ايدين بني ادم تاني ايا كان هذا البني ادم. نمرة 2، الحقيقة مطلب اساسي لسلامة نفسية. نمرة 3، معظم تعاستنا وعدم استقرارنا بسبب الاكاذيب اللي بنصدقها عن نفسنا وعن الناس اللي حوالينا. لازم ادرك ان انا هصدق اللي انا بحب اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش بحب اصدقه. عشان كده مرة تانية وتالتة ورابعة لازم أدور على الحقيقة وأقبلها أيا كانت. ممكن الحقيقة دي تستتر بسبب كذبة مثيرة. لازم أكون كمان فاهم ومدرك تماما أن الأشخاص اللي تعرضوا للأذى عن عمد هم بيتفننوا في إزاء غيرهم، والأشخاص اللي بيشعروا بالخوف بيحاولوا إخافة الآخرين. خلينا ناخد فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتكم.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى،
1: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية نكمل النصائح والحقائق اللي بتساعدنا على علاج عدم الاستقرار النفسي. يجب علينا ان احنا نؤمن انه اهم ما في الامر ليس ما يحدث لينا، انما ما يحدث في داخلنا. حاول ما تخليش اللي بيحصل لك من بره يأثر على الداخل. اوقات بتحصل ازمات كتيرة جدا تمر علينا مرور سريع او بتأثر فينا من الداخل. الاهم الداخل اكتر من الخارج. لا تلقي اللوم على من حولك بسبب موقف اتخذته انت. حاول تقييم مواقفك الحالية، وخلينا نكون على يقين انه الايمان اقوى من الخوف. حاول ان تمضي وقتك مع الاشخاص المناسبين. اوقات كتيرة جدا بنضيع الوقت بتاعنا ان احنا بنقضيه مع ناس مش مناسبين، ناس بيضيعوا الوقت، ناس بيرجعونا لورا مش بيطلعونا لقدام. خلينا ناخد فاصل اخر ونرجع مرة تانية ومكملين مع علاج عدم الاستقرار النفسي.
1: همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وهناخد في الوقت اللي جاي مفاتيح الاستقرار النفسي. وأول مفتاح من المفاتيح ديت هو الهوية الشخصية بتاعتي. أنا الشخصية بتاعتي إيه؟ وإيه ملامحها؟ وإيه أهم ما يميزها؟ لازم أعرف شخصيتي، أعرف نقطة القوة ونقطة الضعف، لازم أعرف أنا مين وإمتي فين. زمان كان الله بيقطع عهود مع الناس، وكانت العهود ديت ليها شروط عشان تتقطع. لما مثلا الله قطع عهد مع إبرام، إبرام ما كانش مصدق نفسه، لأنه الله كان إله قدير مالك السماء والأرض، وهو إنسان عادي مهما بلغت قوته لا يقارن بالله. زمان كانت العهود بتقطع مع ناس قواتهم متكافئة عشان خاطر يحاربوا مع بعض نفس الحروب، يتزوجوا من بعض، ينسبوا بعض، الممتلكات تتشارك بينهم وبين بعض. لكن في فرق شاسع بين الله العلي مالك السماء والأرض وبين إبراهيم. عشان كده إبراهيم ما كانش مصدق، أو أبرام ما كانش مصدق إنه هيقطع عهد مع الله. ولما الله قطع العهد دوت، إبرام اجتهد إنه يحافظ على هذا العهد. على سبيل المثال، لما الله طلب من إبرام إنه يقدم إسحاق ذبيحة، جري. الكتاب يقول فبكر إبراهيم وخد إسحاق، وكان عنده استعداد إنه يقدمه ذبيحة طواعية، لأنه في عهد بينه وبين الله. مش بس إنه بيحب الله، لكن كمان في عهد خايف ينقض بينه وبين الله. وفي سفر العبرانيين في تفسير رائع لهذا الأمر، بيقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق ذبيحة، عالما أن الله قادر أن يقيمه من الموت، لأنه العهد اتقطع مع إله قوي جدا، يقدر يصنع معجزات، يقدر يصنع مستحيل. فكان ينفع، كان إبراهيم مصدق أن الله ينفع يقوم إسحاق من الموت. في العهد الجديد، العهد اتقطع بين الله الآب والمسيح، والعهد في العهد الجديد أكثر ضمانا، لأن اللي قطعه المسيح بدم كريم كما من حمل بلا عيب، وإحنا في المسيح داخلين جوا العهد دوت. عشان كده الهوية بتاعتي والأمان بتاعي أن أنا في المسيح، مش في إمكانياتي ولا في فلوسي ولا في مواهبي ولا في صفاتي الشخصية ولا في علاقاتي. الهوية بتاعتي هي أن أنا في المسيح، وأنا في عهد أبدي. وضمان هذا العهد أنه اللي اتقطع بينه وبين الله، بين الله وبين المسيح، مش بين الله وبين إنسان. خلينا ناخد مع بعض موقف حصل مع داود. هو رايح يجيب التابوت، تابوت عهد الله. وفعلا داود راح حارب الفلسطينيين وجاب التابوت، وهو راجع كان بيرقص هو والشعب احتفالا بالتابوت، وحط التابوت على عجلة جديدة. الكتاب يقول كده، رغم انه كان مفروض التابوت يتشال على الاكتاف، اكتاف الكهنة واللويين اللي عليهم الدور ان هم يشيلوا التابوت في الوقت دوت، ده ما حصلش. وتحط التابوت على عجلة بتجرها ثيران، والثيران ديت وهي ماشية هاجد، فكان هيقع التابوت. فواحد من الكهنة اسمه عزة مد ايده عشان خاطر يشيل التابوت او يسنده. فالكتاب يقول انه حمي غضب الرب على عزة فضربه لاجل غفله فمات، وتحولت الفرحة لجنازة. وابتدى داود يخاف، يقول ازاي هيجي تابوت الرب دوت عندي. فسابه في بيت واحد اسمه عبيد ادوم الجتي. والكتاب يقول انه الرب بارك بيت عبيد ادوم، وبعد 3 شهور قالوا لداود تعالى عشان تاخد التابوت. فداود جه مرة تانية عشان ياخد التابوت، وهو ماشي بالتابوت الكتاب يقول انه كلما خطى حامله 6 خطوات يسبح صورا وعجلا معروفا. خدوا بالكم كلمة حامله، ابتدى التابوت يتشال على الأعناق. في الأول داود كان مبسوط بسبب انتصاره هو الشخصي، في المرة التانية داود انكسر أمام الرب وإدى المجد للرب، عشان كده كان فرحان برضا الرب عليه. في المرة الأولى داود كان فرحان بنفسه، في المرة الثانية كان فرحان برضا للرب. الانكسار، الانكسار أمام الرب بيدي استقرار نفسي، لأن بعرف حجمي وقيمتي، وكمان بخضع لله وبخضع لمشيئته الصالحة، وهو اللي بيديني هدوء وسلام واستقرار. أعزائي المستمعين، بشكركم جدا لأجل تبعيتكم لينا في الحلقة ديت، وألقاكم في حلقات قادمة. الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كتجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب، بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلتي يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل عائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصلي من جهته، كنصلي وكذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت، الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: من الكلام الماضي كله أرى أن اليوم قرب،
7: بل قد حل. صدقوني، بعد سماع ما سمعت المرة الأخيرة بدرني إحساس بأننا قد لا نلتقي لنكمل الحديث.
8: ماذا تقولين يا سمر؟ لماذا أحسست بذلك؟
7: قلت إن الساعة ستحل حالا ولن نجد وقتا للقاء.
9: هذا ما أشعر أنا به دائما.
8: تقولون هناك علامات لا بد أن تتم،
6: كانتشار الإنجيل هذا. وماذا أيضا؟
9: هناك من يربط بين مجيء المسيح الثاني وعودة اليهود.
6: عودة اليهود إلى أي؟
10: إلى فلسطين.
7: عادوا، ألم يعودوا؟
11: رويدكم رويدكم، دعونا نفكر في الموضوع بعقل وروية. أولا، لماذا يرتبط مجيء المسيح باليهود؟
6: لأنهم أول شعب عبد الله في التاريخ.
8: هم شعب الله كما قيل عنهم،
7: أول من أرسل الله لهم الأنبياء.
9: الكتاب المقدس يشمل تاريخهم، العهد القديم تاريخ أمة اليهودية.
11: كل ما قلتم صحيح. اختار الله إبراهيم ليكون أبا للمؤمنين، واختار الله يعقوب أبا لأسباط اليهود، واختار الأمة اليهودية وأبرم معها عقدا.
6: أبرم معها عقدا؟
9: عقدا أو عهدا كما يقول الكتاب المقدس.
8: ولماذا اليهود بالذات؟ لماذا الأمة اليهودية بالذات؟
11: لتكون الأمة اليهودية واسطة لتعريف باقي الأمم الوثنية بالله الواحد وطبيعته وصفاته،
9: ولتكون الديانة اليهودية ديانة رمزية في طقوسها وناموسها لقصد الله في فداء العالم بالمسيح يسوع.
6: لكن الشعب اليهودي أثبت منذ القديم أنه شعب صلب الرقبة، والفرد اليهودي عنيد متكبر متعجرف عنصري خاطئ.
7: بهذا عقبه الله على مدى العصور، غضب الله عليه وعلى الأمة اليهودية.
8: حروب وقلاقل وضربات، تاريخ طويل مدون في الكتب المقدسة.
11: انقسام الأمة إلى مملكتين، والسبي أو الأصل الأشوري للمملكة الشمالية والأصل البابلي للمملكة الجنوبية.
9: وتعاقب على أرض فلسطين حكام كثيرون من الأجانب إلى أن جاء المسيح وولد من نسل داود.
6: لكن اليهود لم يقبلوا المسيح، رفضوه، ما زالوا ينتظرون المسيح.
7: ولماذا لم يقبلوا المسيح كالمسيح المنتظر؟
11: كانوا ينتظرون ملكا أرضيا، بطلا مغوارا وقائدا عسكريا، يأتي ويقود الجيوش ويطرد المستعمرين ويملك على البلاد.
9: المسيح جاء ملكا روحيا على القلوب، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله،
8: لهذا عاقبهم. ألم تكن المصائب التي حلت بهم عقابا لهم؟
11: نعم كانت. أنظرهم يسوع وهو بينهم بخراب أورشليم وخراب الهيكل، قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا.
6: وجاء الرومان وحاصروا مدينة القدس ودمروها، وتشتت اليهود وطردوا خارج فلسطين.
7: هذا صحيح، انتشروا وذهبوا إلى كل مكان، لا تخلو بلد في العالم شرقا وغربا من يهودي.
8: يستحقون ذلك كله وأكثر.
9: بذلك انتهت الأمة اليهودية، انتهت الديانة اليهودية، تقوقعت إلى حفنة قليلة من الناس تتعبد في البلاد التي انتشروا فيها.
11: حلت المسيحية محل اليهودية، وفتحت المسيحية الباب لكل من يعبد الله من كل الشعوب والقبائل والألسنة، وصارت مواعيد الله كلها من نصيب الذين قبلوه وقبلوا المسيح.
6: يعني انتهت الأمة اليهودية؟
7: انتهت تماما هكذا.
8: لا مكان لها كشعب الله، لم يعودوا هم شعب الله.
11: إلا أن هناك من يعتقد أو يرى أن اليهود سوف يعودون ويبنون هيكلهم ويعيدون أمتهم إلى ما كانت عليه قبل مجيء المسيح.
9: بعض هذه الآراء يصدم العقل والوجدان العربي والمسيحي فلا يقبله.
8: يقولون إن اليهود سيعودون ويصبحون مرة أخرى هم الشعب المختار المتميز المتفوق على كل شعوب العالم.
6: هذا رأي يهودي متحيز جدا،
9: ورأي بعض المفسرين من غير اليهود أيضا،
7: فيه تعال وتطرف وعنصرية ممقوتة.
9: يقولون إن اليهود سيعودون حرفيا إلى فلسطين.
8: حرفيا؟
9: نعم، لكن تجديد الديانة اليهودية سيتم روحيا.
6: وكيف يتم ذلك روحيا؟
7: معنويا، يعني رمزيا هكذا.
11: يقولون إن اليهود سيعودون للعبادة في الهيكل ويقدمون الذبائح على المذبح مرة أخرى.
7: ويقدمون الذبائح أيضا؟
11: هكذا يقولون يا سمر.
8: وماذا سيتم بعد ذلك؟
9: عندما يقدمون الذبائح على المذبح لن تنزل نار من السماء لتأكلها كما كان قديما.
6: فماذا يفعلون؟
9: يتحولون إلى الإيمان بالمسيحية.
11: التفسير الروحي يؤكد انتهاء رسالة الأمة اليهودية كأمة.
8: والنبوات التي تقول بعودتهم باطلة؟
11: ليست باطلة بل روحية.
6: ماذا يعني ذلك؟
9: يعني اعتناقهم المسيحية، رجوعهم للإيمان وقبول المسيح ملكا روحيا على قلوبهم.
7: فلا يعني ذلك رجوع اليهود حرفيا إلى فلسطين وبناء مملكتهم؟
11: لا طبعا، هناك نبوات في العهد القديم عن تشتت اليهود ورجوعهم إلى بلادهم، وهذا حدث بعد السبي الأشوري والبابلي.
8: هذه أحداث تاريخية.
11: وهناك نبوات تشمل المعنى الحرفي والمعنى الروحي. الحرفي الرجوع من السبي، والروحي الرجوع إلى الله وعبادته.
9: وهناك نبوات تشمل المعنى الروحي فقط، وهذه نبوات تتصل بالعودة. العودة هنا روحية، العودة إلى عبادة الله، إلى الإيمان المسيحي، والملك هو ملك المسيح الروحي.
6: لكن هناك وعود وعهود ببركات للشعب اليهودي.
11: ليس المقصود بها اليهود.
7: فمن المقصود بها إذن؟
11: المؤمنون. المؤمنون هم شعب الله، لم يعد اليهود هم شعب الله.
8: وما الدليل على ذلك يا عم قاسم؟
11: يكتب بولس الرسول إلى أهل غلاطية ويقول: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة.
9: وأهل غلاطية لا هم يهود ولا هم إسرائيل،
6: هم مؤمنون في غلاطية.
7: هذا معقول جدا.
8: هذا تفسير معقول، رفضوا فرفضهم.
11: والذي يجعلنا ننظر إلى التفسير الروحي بجدية هو أننا نعرف أن الديانة اليهودية ديانة رمزية.
6: ماذا تعني بذلك يا عم قاسم؟
11: أعني أن الأمة اليهودية قديما رمز للمؤمنين حديثا، وشعب الله القديم هم اليهود، بينما شعب الله حديثا هم المؤمنون.
8: لم تعد هي أمة الله ولم يعدوا هم شعب الله.

0: فأنت ترى يا عم قاسم أن التفسير يجب أن يكون تفسيرا روحيا.
1: مع احترامي وتقديري لكل المفسرين واحترامي وتقديري لوجهات نظرهم، لكن بعض التفسيرات لا يمكن قبولها حرفيا.
2: التفسير الحرفي أحيانا يستلزم نتائج يصعب قبولها، أحيانا يرفضها العقل.
3: هناك نبوات يجب تفسيرها حرفيا، مثل مجيء المسيح ثانية وحكمه للعالم بالعدل.
0: انتظري يا سمر، سنتناول ذلك بالبحث حالا.
1: كلام حسام صحيح بخصوص التفسير الحرفي. مثلا يقول النبي زكريا: الأرض تنوح عشائر عشائر، هل يمكن قبول ذلك حرفيا؟ أو مثلا: خروج الرب نفسه للحرب، هل يعقل ذلك؟
4: يستخدم الكتاب المقدس المجاز أحيانا في النبوات، مما يجعل أصحاب التفسير الحرفي يحتارون.
1: المسيح نفسه استخدم المجاز في كلامه، قال مثلا عن جسده: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه.
3: وهل كان يقصد الهيكل فعلا؟ طبعا لا، لا يمكن.
2: كان يستخدمه مجازا، كان يقول عن موته وبقائه في القبر لمدة 3 أيام.
0: هذا تعبير مجازي لم يفهمه اليهود، وحين كانوا يشتكون عليه اتهموه بأنه كان ينوي أن يهدم هيكل سليمان.
3: يهدم هيكل سليمان؟ هذا تخريب.
4: حكموه عليه، لم يفهموه. نفس فكرة أنه ملك اليهود، اشتكوا عليه وعلقوا التهمة علة على صليبه.
1: وقال المسيح لبطرس: أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، هل للسماوات مفاتيح يسلمها له؟ وحين قال لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله.
2: كل تلك تعبيرات مجازية روحية. عندك حق يا عم قاسم.
3: من هذا المفهوم فلا امتيازات خاصة لليهود كأمة خاصة وشعب مختار.
0: كل شيء روحي في هذا الخصوص. المؤمنون هم المختارون، أولاد سيدنا إبراهيم، ولهم وحدهم المواعيد الروحية.
4: فلا رجوع لليهود إلى فلسطين ولا بناء لهيكل سليمان القديم في أورشليم.
2: لكنهم عادوا يا مريم ويسعون لبناء الهيكل.
1: هذه أمور سياسية، نحن نتكلم عن الحق الكتابي.
3: هم يحاولون أن يصبغوها بصبغة دينية،
2: يفسرون ويسخرون تفسيراتهم لمصالح سياسية.
4: الرجوع هو رجوع لله، والبناء هو بناء روحي في شعب الله وكنيسة الله في كل العالم ولجميع الشعوب.
0: فليس رجوع اليهود إلى فلسطين علامة لعودة المسيح إلى الأرض ثانية.
2: وماذا عن حكم المسيح على الأرض بالعدل كما تحدثت عنه جميع الأديان؟
1: المرة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك. هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.
1: يا رب كنرفع بين يديك المغرب بلادنا، الرحمة ديالك في اسم يسوع، ارحمنا واشفي الأرض. وهذه الفرصة هذه للناس خايفين ومرعوبين، يا رب خليها فرصة الناس تفكر فيك والناس ترجع ليك وتعرف أنك أنت وحدك الذي لا يتغير. كل حاجة في هذا العالم تتغير، ما كاين حتى حاجة ممكن الواحد يعول عليها ويعرف أنه ممكن يتاكل عليها ويستند عليها. أنت وحدك إلهنا الحي الذي لا تتغير، فخلي هذه الفرصة فرصة رجوع، فرصة ديال التوبة، فرصة ديال التفكير فيك والالتصاق بك يا إلهنا الحي. اشفي أرضنا، ارحمنا يا إلهنا باسم الرب يسوع.

كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

0: داود قال: نفسي انتظرت الرب أكثر من المراقبين الصبح، لأنه ربما بدون حضور الله في المشهد كان حاسس أن الدنيا حواليه ظلام دامس، علشان كده انتظر الرب كما لو كان حد مش عارف يتحرك من مكانه بسبب ظلمة الليل، ومنتظر نور الصبح علشان يعرف سكته. وانتظار الرب اليوم جديد النهاردة مش معناه انتظار ظرف معين أو معجزة معينة تتم أو طلبة معينة تتحقق أو نجاح معين يتاح، لكن انتظار الرب ببساطة معناه انتظاره شخصيا، سواء اتعامل من خلال المعجزة أو النجاح أو بأي طريقة تاني. ما تخليش انتظارك فيه خيب، لأنه يا ما جالك في ظروف وما شفتوش فيها لأن عينيك كانت على الظروف التانية، وكتير كلمك عن حلول لمشاكلك وانت ما سمعتوش لأن ودانك كانت منتظرة تسمع حاجات تانية، مش اللي عاوز هو يقولهولك لكن اللي عاوزك انت تسمعه. يعني الخلاصة انه لو هو عايز تنتظر الرب انتظره بطريقته مش بطريقتك انت. امر تاني، انتظر الرب في وقته، لأنه كنت متوقع وصوله في وقت معين لكنه ما عملش حاجة في الوقت ده، بدأ انتظارك يضيع، والسؤال ليه؟ ليه تضيع انتظارك وتبدأ تدور على بدايل تانية وتنسى إن أجالك في إيديه وإنه لا يتباطأ وإنه ينصف سريعا؟ ليه بتخاف دايما من طول بال ربنا بالنسبة لأمورك وبتحاول تاخد موقف ورد على أي حاجة تيجي قدامك بسرعة وبدون ما تنتظر رأي الرب ورده؟ لو تعلمت يعني إيه تنتظر وقت ربنا هتعرف إن مفيش حاجة عنده بتحصل قبل أو بعد معادها المظبوط بثانية، وإن أي تعديل أنت هتحاول تعمله في الوقت اللي محدده الرب لأي أمر هيفسد جمال الأمر اللي ربنا بيعدهولك، ده إن ما كانش هيدمره تماما. عشان كده المرنم قال: انتظر الرب واصبر له. اتشدد وتشجع بالرب وانتظر الرب.
1: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر، ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

تقديم أمير كيني.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان. وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا في آخر محطة إزاي ربنا ظهر لإبراهيم وهو كان عنده 99 سنة وبيقول له أنا لسه حافظ العهد، صار هتجيب إسحاق وهو هيكون اللي أقيم عهده معك، واداله علامة الختان، علامة العهد. لكن الإصحاح اللي بعده إن ربنا بيعمل زيارة خاصة، أعتقد أنها لأجل إبراهيم ولكنها لأجل سارة أيضا. بيزور ربنا إبراهيم بنفسه وبيزوروا معاه 2 ملايكة. إبراهيم ما يعرفش أن هم ملايكة وما يعرفش أن ده الله، افتكرهم بشر عاديين. يجري جاري إبراهيم يعزمهم عشان يضيفهم ويطلب منهم يدخلوا الخيمة بتاعته أنهم يأكلوا أكل ويمشوا، يأكلوا حاجة ويمشوا. يوافقوا التلاتة اللي كان منهم الله واثنين ملايكة ويبتدوا يقعدوا مع إبراهيم. وهم بيقعدوا مع إبراهيم يعلن الله في النص الإعلان العظيم إن السنة الجاية زي دلوقت هيكون ليك ابن من سارة. الإعلان اللي أعلنه الإصحاح اللي فات إن عهدي هو أقيمه مع إسحاق مع سارة. إبراهيم ما يصدقش الكلام ده، أو سارة صدقش الكلام ده. سارة كانت تسمع في الخيمة تضحك وتقول أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ. سارة بتقول مستحيل مستحيل مستحيل يحصل، مستحيل ده يحصل. وربنا يقول ليه ضحكت سارة؟ فتكذب خايفة تقول أنا ما ضحكتش، يقول لها ليه بتضحكي؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ لكني أرجع معاك عزيز المستمع وعدد 11 رسالة العبرانيين إصحاح 11 وعدد 11 يقول الوحي عن سارة بالإيمان سارة نفسها أيضا. وكأن الوحي بيجيب عن سارة هي اللي في تكوين 16 بدأت رحلة الخطة البديلة، واللي في تكوين 19 ضحكت وما صدقتش. الكتاب يقول هي نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادق. هي سارة نفسها أيضا. الله يصر على سارة هي اللي اختارت البديل. سارة اختارت الخطة البديلة والله لم يختار بديل سارة. سارة اختارت أنها تضحك ضحكة أولى دفعت ثمنها لنفسها ولبيتها ولشهادتها، والله أصر أن يجيب لها الضحكة الثانية هدية إسحاق. إسحاق معناه ابن الضحك. سارة قالت أني ربنا صنع لي ضحكا، ربنا فرح قلبي، بس دي ضحكة تانية خالص، ضحكة بترجعها تاني وتحطها على الخطة الأساسية اللي ربنا صنعها، مش الخطة البديلة اللي هي اللي اختارتها. لكني أفاجأ في رسالة العبرانيين بآيات مش قادر أفهمها. الكتاب يقول كده عن سارة إذ حسبت الذي وعد صادق. هو إمتى سارة حسبت ربنا صادق؟ سارة بدأت حياتها جميل رائع ومشيت مع إبراهيم من أور الكلدانيين وتحركت معاه لغاية حران وكنعان ونزلت معاه مصر وطلعت معاه من مصر. كل ده سارة حسبت ربنا صادق. لكن فجأة في فترة من الفترات سارة شكت وجابت هي بنفسها هاجر وجوزتها لإسماعيل، والوقت ده وسارة اتكسرت في إيمانها وسارة ما كملتش في الخطة وسارة صنعت أمور ضد الإيمان تماما. لكن يجي ربنا ينسى كل المرحلة دي ويفتكر لها المرحلة القديمة بتاعت حياتها إذ حسبت الذي وعد صادق. وكأن ربنا بيقول لها يا سارة انت في وقت مرحلة أولانية اسمها مرحلة الإيمان ومرحلة اتكسرت فيها، والنهاردة برجعك تاني وبحطك على التراك من تاني وبقولك أنا مش فاكر المرحلة اللي في النص، اللي في المرحلة دي اتمحت من حياتك، انت حسبتي الذي وعد صادق. سارة إنسانة بتعلم أني مهما كنت وصلت لدرجة البعد أو التكلفة اللي بعدت عنها عن الله، الله بيشاور علي أنا ويقول أنا نفسي أيضا أقدر أرجع وأكمل الرحلة تاني مع ربنا وحقق وعود الله في حياتي قبل ما أترك الأرض. خسارة يا سارة لو كنت مت على الأرض وإمتي ما حققتيش وعد ربنا، ما حققتيش كلمة ربنا عن حياتك. كان ممكن تنتهي حياتك وانت عمالة في كسرتك وانت في الكسرة بتاعتك، لكن الله رفض كده. والله جه مخصوص في إصحاح تاني علشان يقول لإبراهيم هات سارة وقول لها السنة الجاية
1: هيكون ليكي طفل. وبعد سنة فعلا ربنا أعطى سارة إسحاق الضحكة التانية، مش الضحكة الأولانية اللي حبت تجيبها، الضحكة التانية اللي ملت البيت فرح، وشافت بعينها وعد الرب وبركة الرب تتحقق ليها. أصلي ده يحصل معاك، إن وعد الرب وعهد الرب معك يتحقق وانت عايش هنا على الأرض، لأن وعوده وهباته بلا ندامة. الرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني فحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

شفت ناس كتير بتصلي بطرق مختلفة؟ حاسس انك متلخبط سيكا؟ يبقى الفيديو ده عشانك. انا هقولك الخلاصة. بتروحي كنيسة وبتشوف ناس بتصلي بطرق مختلفة، فيه اللي بيصلي بصوت عالي وتلاقيه يقولك لو ما صليتش بصوت عالي وسمعت اللي جنبي كأني ما صليتش، وفيه اللي بيحب يسجد ويقولك أنا بحب أطرح كل غالي عندي تحت رجليه، وفي كمان اللي بيحب يرفع إيده، وفي اللي بيصلي بدموع، وفي اللي بيصلي بصراخ. طب مين فيهم الصح؟ الحقيقة الله ما يفرقش معاه أيا كانت الطريقة اللي أنت بتعبده بيها، مش فارق معاه إذا كنت رافع إيديك ولا بتصلي بالدموع ولا بالصراخ ولا بأي طريقة كانت. الله فارق معاه حاجة واحدة بس، إنك تكون حقيقي. يعني لو انت عايز تسجد فعلا لله اسجد، بس اسجد له وانت فعلا من قلبك عايز تعمل كده، مش ابدا علشان تبقى شبه الناس اللي جنبك. لو عايز تصلي له بدموع خليها دموع صادقه حقيقيه طالعه من قلبك، مش عشان تمثل ان انت فعلا بتصلي والناس تصدق فعلا. الله عايزنا نعبده بالروح وبالحق، ودي العباده الوحيده اللي مقبوله عنده. عايز تعبده وعايز تصلي له يبقى لازم تفحص قلبك وبس.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت في

وسط أرض مصر. تسبيحات يعرفك الجميع. حب، خمر، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي فيه بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرحت كده باللي حصل ده احسن من ما فيش. لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده. ارجوك اطلبه. غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي. لما عيني تشوفك في بيت الخمر عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم. ما تقفش لوحدك. خلينا نفعله نبويا ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها والناس مشدده بعض. يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك. عايز يقيمك قوتك امكانياتك ضعفك. مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك تانيمة ووعظة ده كل أمانة مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دم عشانه. هو دفع دم عشان يحضرها كنيسة مجيدة لا غضب فيها ولا دنس. ناس واقفة واقفة صح. الله بيوحد فكرك بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد حد رافع ايده سواء بصلاة تعطيك مادي بمساعدة جسدية اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك. مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. انا ابقى في ملء مشيئتك الوقت الجاي.

كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه. حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

يسعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا أزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.

0: بعد الواحد أبوه ما يموت بتبقى المشكلة كبيرة، ولا سيما لو كان هو أكبر واحد في البيت. وقد إيه بيبقى الموضوع صعب إنه يطلب منك تبتدي بعد ما يطلع اللي كان قدامك في الطابور ويجي عليك الدور، زي اللي يحصل لو ولد صغير مات أبوه والناس عاوزة فجأة يبقى الابن هو الأب أو المدير اللي اتنقل وساب كرسي للوكيل، والموظفين عاوزين بكرة يملى الوكيل كرسي المدير. مش سهل طبعا عبور المرحلة الانتقالية دي وانت الراجل التاني تلقى نفسك فجأة واحد رقم واحد. مات موسى النبي العظيم اللي ربنا حرر به الشعب اليهودي كله، مات ومحدش دفنه. وإذا كان المثل البلدي بيقول كرامة الميت دفنه، يبقى كمان محدش كرمه في موته. شيء مؤسف على شعب كان بيحبه لدرجة العبادة. المهم بدأت الناس تفكر وتشيل الهم، يا ترى مين اللي هيكون بعده ومين هيكون زيه. الناس كتير بتسأل قبل بداية مرحلة جديدة، مين وفين واللي جاي بعد موسى هيعمل معانا ايه؟ عفريت بكرة طيب ولا شرير؟ الناس هتموت تعرف ايه اللي منتظرها، ويمكن تلقى ناس تانيين في حتة تاني مش مهم عندها اللي جاي قد اللي راح. تلقاهم قاعدين يقولوا ان اللي فات ما يتعوضش، ويا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. لكن ربنا ما قالش للشعب تفاصيل المستقبل رغم خوفهم منه، وما قالش حتى للقائد نفسه حاجة عن خريطة بكرة. لكن تعال نشوف ازاي ربنا بيبدأ أي مرحلة جديدة مع أي واحد هيبقى رقم واحد. أولا انسى اللي فات، موسى عبدي قد مات. إن كانت المرحلة اللي فاتت ماتت، ده مش لأن ورق النتيجة بتاعها خلص، لكن لأنها فعلا راحت منك في حتة مستحيل ترجعها تاني. موسى مات، الماضي راح خلاص، الندم أو الزعل مش هيرجع موسى. إذا كان موسى مات براك سيبه يموت جواك. أيام موسى انتهت، لكن أيام ربنا ما انتهتش. لو فضلت تفكر في موسى هتقضي حياتك في كفن موسى، وهتعيش في ذكرياته، وهتموت في أحلامك أنت. سلم لربنا موسى بتاعك وابتدي معاه وحدك، لأنك أنت بتاعه هو. تاني حاجة بص قدامك كويس. تاني حاجة ربنا قال ليشوع قبل ما يستلم قيادة شعب إسرائيل، قم أعبر هذا الأردن، وكأنه بيقوله أنا عارف أنك لسه ما استوعبتش خبر موت موسى، وأنا عارف أن الشعب كتير جدا والمسؤولية صعبة عليك، وأن عليك تكمل المشوار في أماكن جديدة محدش شافها قبل كده. أنا عارف كمان أن عبور نهر الأردن وهو مليان وفايد شيء مخيف. أنا عارف أنك خايف من الشعوب اللي هتقاومك بعد ما تعدي الأردن، لكن أنا بقولك أن الأرض اللي أنت رايح لها متلهفة عليك أنت وشعبك. أنا اديت الأرض دي ليكم من زمان وحلمت ليكم بيها، أنا جهزت التاريخ كله للحظة دي. حط ثقتك فيا وتعالى، وأنا بوعدكم أن كل بطن أدم هتدوس على الأرض هتمتلكها. تالت حاجة قال ربنا ليشوع خد بالك. ما فكرتش ليه موسى مات قبل ما يدخلكم الأرض ويرتاح عليكم؟ لأنه عصى أمري، فما كانش ينفع أنه يبقى القائد بتاعكم متمرد. علشان كده اوعى كلام يسيب فمك ولا تفكيرك، افضل فكر فيه وقوله ونادي بيه. اتحفظ لروحك من غلطة زمان اللي كلفت صاحبها الحرمان من الدخول لأرض المواعيد. خد بالك كمان ان زي ما كنت مع موسى هكون معاك، زي ما صنعته هصنعك، بس المهم انك انت ما تكونش معايا زي ما كان معايا موسى. يعني قبل دخولك اي مرحلة جديدة لو تحب تكون واحد رقم واحد، قدامك ثلاث تحديات. التحدي الأول الماضي سواء كان كويس أو مش كويس. التحدي الثاني التحديات اللي قدامك دلوقتي. أما التحدي الثالث فالمستقبل المجهول اللي ما تعرفش عنه حاجة. والثلاث مشاكل دول ليهم ثلاث علاجات. العلاج الأولاني بالنسبة للماضي سيبه يموت، افتكر بس إحسانات الرب عليك. والعلاج التاني بالنسبة للحاضر خليك مطيع لكل شيء كلمة ربنا عاوزاك تعمله. أما بالنسبة للمستقبل صدق وآمن في وعود ربنا إنه هيكرمك علشان تبقى واحد رقم واحد. آمين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل معه.

هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبداً. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح، نعم فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

تحديد الأولويات الصحيحة. إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتي قلب حكمة. المزمور 90 الآية 12. ماذا يعني ذلك؟ إحصاء أيامنا. اسمح لي أن أتبع ذلك بسؤال آخر: ما هو الشيء الذي تجد صعوبة في إدارته في حياتك؟ وهو الشيء الذي غالبا ما تجده غير كاف. غالبا يميل الكثير من الناس إلى الإجابة: المال. لكن من خلال تجربتي، هناك شيء أصعب بكثير في إدارته، وهو شيء أفتقر إليه في كثير من الأحيان، إنه الوقت. أجد الوقت هو أصعب شيء في الحياة يمكن إدارته بشكل صحيح. ولهذا السبب فإن إدارة الوقت هي الاختبار الأسمى لانضباطنا الشخصي ولصدق التزامنا المسيحي. لذلك أردد من قلبي صلاة كاتب المزمور هنا: علمني أن أحصي أيامي بشكل صحيح. عمليا هذا يعني: علمني أن أرتب أولوياتي، علمني أن أعطي الوقت الكافي للأشياء الأكثر أهمية. بهذه الطريقة فقط يمكنني أن أكتسب قلب الحكمة. ففي التحليل النهائي نجد أن أولوياتنا الزمنية الحالية تشير إلى القيم الحقيقية التي تحكم حياتنا. من المحتمل أن نترك الأشياء التي ليس لها أولوية في أسفل القائمة إذا لم نعطي أولوية عالية للأشياء المهمة حقا، مثل الصلاة وقراءة الكتاب المقدس، فستكون حياتنا كلها خارجة عن النظام. قد نميل بعد ذلك إلى تقديم العذر: لم يكن لدي الوقت الكافي. لكن الحقيقة هي: لم أستغل وقتي بالشكل الصحيح. قبل فوات الأوان، انضموا معي في الصلاة لنتعلم أن نحصي أيامنا بشكل صحيح. يا رب، إني أضع حياتي أمامك كورقة بيضاء، وأطلب منك بروحك أن تكتب عليها أولوياتك أنت لي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع إني متأكد إنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن إني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

0: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: It is a delight and pleasure for us to join you again today.
1: يسعدنا كثيرا أن تعودوا للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
0: We have begun talking about the fruit of goodness.
1: كنا قد بدأنا الحديث عن ثمرة الصلاح.
0: All the fruit of the Spirit, goodness or generosity, is the one fruit which seems to be more exclusively, most uniquely an attribute of God.
1: من بين كل ثمر الروح يعتبر الصلاح أو السخاء هو الثمرة التي تبدو أكثر شمولا وأكثر تفردا كصفة من صفات الله.
0: Goodness is who God is.
1: فالصلاح هو الله من هو.
0: Think with me for a minute.
1: أرجو أنك تتأمل معي لمدة دقيقة.
0: If there is an innocent man crucified, we would say, "Wow, isn't that incredible?"
1: لو أن إنسانا بريئا صلب، لكنا نقول يا للهول، أليس هذا أمرا لا يصدق؟
0: But when God dies on a cross for you and for me, that is incomprehensible generosity.
1: ولكن عندما يموت الله على الصليب لأجلك ولأجلي، فهذا صلاح وسخاء لا يمكن أن يكون مفهوما.
0: God who left the glories of heaven.
1: الله الذي ترك أمجاد السماء.
0: God who was there before the creation of the world.
1: الله الذي كان هناك قبل خلق العالم.
0: And yet out of generosity he left it all.
1: ومع ذلك فبسبب صلاحه ترك كل ذلك.
0: He took off his glory like a robe.
1: خلع عنه مجده كرداء.
0: He came down as an embryo in a virgin's womb.
1: ونزل إلينا كجنين في رحم عذراء.
0: Lived as a poor man.
1: وعاش كرجل فقير.
0: Healed the sick without charge.
1: وشفى المرضى بدون أجر.
0: Raised the dead.
1: وأقام الموتى.
0: Filled the hungry.
1: وأشبع الجياع.
0: And then he hung on a cross like a criminal in order to satisfy the justice of God.
1: وحينئذ علق على الصليب كمجرم لكي يستوفي عدالة الله.
0: Why?
1: لماذا؟
0: So that whosoever comes to him, believing, repenting, and turning to him, will be eternally saved from hell to heaven.
1: حتى أن كل من يأتي إليه مؤمنا تائبا متجها إليه يخلص أبديا من الجحيم إلى السماء.
0: That is the generosity of God that flows out of the goodness of the heart of God.
1: ذلك هو سخاء الله الذي يفيض من صلاح قلب الله.
0: Please listen carefully.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيدا.
0: We become like those with whom we spend time with.
1: نحن نصير مثل أولئك الذين نقضي وقتنا معهم.
0: And when you spend time with God, you will reflect the character of God.
1: وأنت عندما تقضي وقتا مع الله، فأنت ستعكس شخص الله.
0: When you spend time with God, you will be filled with God's Holy Spirit on a daily basis.
1: عندما تقضي وقتا مع الله، فأنت ستمتلئ بروح الله القدوس على أساس يومي.
0: When you spend time with God, you will be filled with goodness and generosity.
1: عندما تقضي وقتا مع الله، فأنت ستحمل ثمر الروح.
0: Do you spend time with God?
1: هل تقضي وقتا مع الله؟
0: Do you spend as much time with God as you spend watching television?
1: هل تقضي وقتا مع الله يعادل الوقت الذي تقضيه وأنت تشاهد التلفزيون؟
0: If you don't, why don't you make a commitment today to spend more time with God every day?
1: إذا لم تكن تفعل ذلك، فلماذا لا تتعهد اليوم أن تقضي وقتا مع الله كل يوم؟
0: Agathos is generosity that is born of goodness of character produced by the Holy Spirit within us.
1: كلمة أغاثوس تشير إلى السخاء الذي يولد من صلاح الشخصية والذي ينتج بواسطة الروح القدس فينا.
0: That is who God is.
1: هذا هو من هو الله.
0: We will continue in this broadcast to talk about goodness and generosity.
1: ونسترسل في حديثنا مع هذه الفكرة لكي نتحدث عن الصلاح والسخاء.
0: What I'm going to tell you is very important.
1: ما سوف أقول لك هو على جانب كبير من الأهمية.
0: There are so many Christians who think that the Christian life is a drag.
1: هناك كثيرون من المسيحيين الذين يعتقدون أن الحياة المسيحية هي ألم وضجر وشقاء.
0: There are some in the churches who think that the Christian life is hard work.
1: هناك بعض الناس في الكنائس الذين يظنون أن الحياة المسيحية هي عمل شاق.
0: To some Christians, they think the Christian life is a drudgery.
1: بالنسبة لمسيحيين كثيرين، الحياة المسيحية كد وكدح وعمل حقير.
0: Let me declare to you as loud and as clear as I can.
1: دعني أعلن بأعلى وأوضح صوت بقدر ما أستطيع.
0: That this is not the spirit-filled life.
1: تلك ليست هي الحياة الممتلئة بالروح.
0: This is not the life of the Spirit of God.
1: ليست هذه هي الحياة الممتلئة بالروح.
0: The Spirit-filled life is this.
1: الحياة الممتلئة بالروح هي هذه.
0: The closer you get to the flame of the Spirit, the more joyful you become.
1: كلما اقتربت أكثر إلى نار الروح، أصبحت أكثر فرحاً.
0: The spirit-filled life is the closer you get to the Spirit's fire, the purer you become.
1: الحياة الممتلئة بالروح هي أنك كلما اقتربت أكثر إلى نار الروح أصبحت أكثر نقاوة.
0: The spirit-filled life is the closer you get to the Spirit's light, the more glowing you become.
1: الحياة الممتلئة بالروح هي أنك كلما اقتربت أكثر إلى نور الروح أصبحت أكثر لمعانا.
0: The nearer you get to the fountain, the more overflowing you become.
1: كلما اقتربت أكثر من الينبوع، أصبحت أكثر فيضانا وتدفقا.
0: The closer you walk with Jesus, the more like him you will become.
1: كلما ازددت قربا من يسوع وأنت تسير معه، أصبحت أكثر شبها له.
0: People will become like their leaders.
1: الناس يصبحون شبيهين بقادتهم.
0: And when you live the spirit-filled life, you will become like your leader.
1: وعندما تعيش الحياة الممتلئة بالروح، فإنك ستصبح شبيها بقائدك.
0: Do you want to bear the fruit of goodness and generosity?
1: أتريد أن تحمل ثمر الصلاح والسخاء؟
0: Then get filled of the Spirit of God on a daily basis.
1: إذن امتلئ بالروح على أساس يومي.
0: Every day, empty yourself of yourself and your own opinions and say, Holy Spirit of God, fill me. Take over today.
1: في كل يوم فرغ نفسك من نفسك ومن آرائك الشخصية وقل يا روح الله القدوس املأني وسد علي اليوم وتولى أمري.
0: Get to know the character of God on a daily basis.
1: عليك أن تعرف شخص الله على أساس يومي.
0: Get used to talking to him on a daily basis.
1: عود نفسك على التحدث معه على أساس يومي.
0: Get used to hearing his voice on a daily basis.
1: عود نفسك على سماع صوته على أساس يومي.
0: Martin Luther, the great German reformer, said.
1: قال مارتن لوثر المصلح الألماني العظيم.
0: Whoever knows that God is gracious to him walks through life along the path of roses, even in tribulation. And for him, the land flows with milk and honey.
1: الذي يعرف أن الله يشمله بنعمته يسير في حياته عبر طريق الورود حتى في قلب الضيقات والمتاعب. وبالنسبة له فإن الأرض تفيض لبنا وعسلا.
0: It is knowing that God is so gracious to you.
1: معرفة أن الله يشملك بنعمته.
0: And it is your understanding, comprehending, appreciating, and responding to that graciousness of God.
1: وفهمك واستيعابك وتقديرك وتجاوبك لنعمة الله.
0: That will fill your spirit with life.
1: هذا هو الذي يملأ روحك بالحياة.
0: There is a common psychological disorder in children which is called attention deficit disorder.
1: هناك اضطراب فسيولوجي شائع عند الأطفال يسمى عجز واضطراب القدرة على الانتباه.
0: Those who have this problem have difficulty concentrating and focusing on the task at hand.
1: أولئك الذين عندهم هذه الحالة يجدون صعوبة في تركيز انتباههم ورؤية عملهم الذي يقومون به بوضوح.
0: I am convinced that the vast number of Christians must have this problem.
1: وأنا مقتنع أن عددا كبيرا من المسيحيين لديهم هذه المشكلة.
0: Except I want to call this spiritual attention deficit disorder.
1: أود أنني أسمي هذه الحالة العجز واضطراب القدرة على الانتباه الروحي.
0: They cannot concentrate on prayer.
1: فهم لا يستطيعون التركيز على الصلاة.
0: They cannot concentrate on Bible study.
1: ولا يستطيعون التركيز على درس الكتاب.
0: They cannot concentrate on serving consistently.
1: ولا يستطيعون التركيز على الخدمة بمثابرة.
0: They cannot concentrate on ministering faithfully.
1: ولا يستطيعون التركيز على المعاونة بأمانة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Like that child with that particular disorder, they are fighting too many biological and learned forces that easily distracts them.
1: لأنهم كالطفل العاجز عن الانتباه يحاربون قوات بيولوجية ومتعلمة تستطيع أن تربكهم بسهولة.
0: To be sure, we are fighting many things.
1: على وجه اليقين نحن نحارب أشياء كثيرة.
0: We have to fight fallen nature distraction.
1: علينا أن نحارب اضطراب الطبيعة الساقطة.
0: We have to fight the devil distraction.
1: وعلينا أن نحارب ارتباكا شيطانيا.
0: We have to fight a world system distraction.
1: وعلينا أن نحارب نظاما عالميا مرتبكا ومضطربا.
0: We have to fight a television and media distraction.
1: وعلينا أن نحارب اضطرابا في التلفزيون والإعلام.
0: There is only one way that you and I can overcome these distractions.
1: وهناك طريق واحد فقط تستطيع أنت وأستطيع أنا أن نقهر به هذه الاضطرابات.
0: There's only one way you and I can develop the character of God.
1: هناك طريق واحد فقط تستطيع أنت وأستطيع أنا أن ننمي به صفات الله فينا.
0: And that way is by making time to be with Him every single day.
1: وهذا الطريق هو أن نقضي وقتا معه في كل يوم.
0: You may have to get up 1 hour early in the morning.
1: ربما يلزم الأمر أن تستيقظ ساعة واحدة مبكرا في كل صباح.
0: You may have to watch 1 hour less television.
1: ربما يتطلب الأمر أن تنقص فترة مشاهدتك للتلفزيون ساعة واحدة.
0: You may have to have someone to hold you accountable for spending time with God.
1: ربما تحتاج إلى شخص ما يذكرك أو يجبرك على أن تكون مسؤولا عن قضاء وقت مع الله.
0: Do whatever it takes to be filled daily so that you can develop the fruit of goodness and generosity.
1: افعل ما بدا لك لكي تكون ممتلئا يوميا حتى تستطيع أن تنمي فيك ثمر الصلاح والسخاء.
0: Let me tell you a story that is a telling story, but it will demonstrate what I'm trying to tell you.
1: دعني أحكي لكم هذه القصة المعبرة آملاً أن توضح ما أحاول بكل وسيلة أن أوصله إليكم.
0: This is a true story that happened in the 50s in a large city.
1: هذه قصة حقيقية حدثت في الخمسينيات من هذا القرن في مدينة كبيرة جداً.
0: A beggar stopped a well-dressed businessman on the street in that large city and asked the businessman for a small amount of money.
1: استوقف شحاذ رجل أعمال لابسا ملابس حسنة في شارع من شوارع تلك المدينة الكبيرة وطلب الشحاذ من رجل الأعمال مبلغا صغيرا من المال.
0: Taking a good long hard look into the beggar's unshaved face, the businessman asked.
1: ونظر رجل الأعمال نظرة طويلة وصعبة إلى ذلك الشحاذ الذي لم يكن وجهه محلوقا وسأله قائلا:
0: Don't I know you from somewhere?
1: ألا أعرفك من مكان ما؟
0: Have I met you somewhere? Your face is familiar.
1: هل قابلتك في مكان ما؟ إن وجهك مألوف لي.
0: The beggar said, You should. I am your former classmate. Remember our classroom and the teacher and so and so.
1: فأجاب الشحاذ قائلا: لابد أنك تعرفني. فأنا زميل سابق لك في الدراسة. هل تذكر فصلنا حيث كان مدرسنا فلان وفلان؟
0: The businessman's face lit up with recognition.
1: ولمع وجه رجل الأعمال وقد تعرف عليه.
0: He said, "Why, Sam, of course I know who you are."
1: وقال له بالطبع أعرفك يا سام.
0: Without any further questions, the businessman pulled out his checkbook and wrote him a large check.
1: وبدون أي مزيد من الأسئلة أخرج رجل الأعمال دفتر الشيكات من جيبه وكتب له شيكا بمبلغ كبير من المال.
0: And then he said to him, "Here, take this. Go to the bank and get a new start."
1: وقال له خذ هذا المبلغ واذهب به إلى البنك وابدأ به بداية جديدة.
0: It doesn't matter what happened in the past. What is important is the future.
1: واستطرد يقول أنا لا يهمني ما حدث في الماضي. المستقبل هو الذي يهم.
0: And then the beggar and the businessman went their own ways.
1: وبعد هذا انصرف الشحاذ ورجل الأعمال كل إلى حال سبيله.
0: Tears welled up in the beggar's eyes as he walked toward the bank nearby.
1: واغرقت عينا الشحاذ بالدموع وهو يسير صوب أحد البنوك القريبة.
0: Stopping at the bank, he peered through the glass and he saw a well-dressed bank teller.
1: ووقف عند باب البنك وتطلع خلال الزجاج ورأى موظف الاستقبال في ملابسه الأنيقة.
0: He looked at the spotlessly clean interior and the highly polished floor.
1: ورأى داخل البنك النظيف اللامع والأرضية المصقولة جيدا.
0: And then he looked at his filthy rags and he thought to himself, I can't go in there.
1: ثم نظر إلى ملابسه الشخصية الرثة والبالية وقال في نفسه لا يمكن أن أدخل إلى داخل البنك وأنا في حالة كهذه.
0: They will not take this check from me.
1: إنهم لن يقبلوا هذا الشيك مني.
0: They will think I forged it.
1: سيقسمون على أنني قد زورته.
0: They will not give me that kind of money.
1: لا يمكن أنهم يعطون لي هذا القدر من المال.
0: As he muttered these words to himself, he turned away and left, jamming the check into his pocket.
1: وبينما كان يتمتم هذه الكلمات اتجه بعيدا وغادر المكان وهو يقذف بالشيك إلى داخل جيبه.
0: The next day, the two men happened to meet again.
1: وحدث في اليوم التالي أن التقى الرجلان معا مرة أخرى.
0: The businessman looked very surprised and he said to him, he said, why Sam, why didn't you cash the check?
1: فنظر رجل الأعمال مندهشا وقال للشحاذ يا سام ماذا فعلت بالشيك الذي أعطيته لك بالأمس؟
0: Did you gamble it?
1: هل قامرت به؟
0: No, said the beggar.
1: قال الشحاذ لا.
0: As he pulled the check out of his dirty shirt pocket and told his friend why he did not cash the check.
1: وأخرج الشيك من جيب قميصه القذر وصارح صديقه القديم بسبب عدم صرفه للشيك من البنك.
0: The businessman looked him in the eye and said,
1: فحدق رجل الأعمال في عينيه وقال له,
0: Listen, my friend.
1: اسمع يا صديقي.
0: What makes the check good is not your clothes or your appearances, but my signature.
1: الذي يجعل الشيك صالحا ليس ملابسك ولا مظهرك ولكنه توقيعي عليه.
0: Go and cash it.
1: اذهب واصرف هذا الشيك من البنك.
0: Beloved listening friends, listen to me carefully.
1: أيها الأصدقاء المحبوبون أود أنكم تصغون إلي جيدا.
0: I want to tell you that there are many Christians who are spiritually in rags.
1: أود أنني أقول لكم إن هناك مسيحيين كثيرين يعيشون روحيا في ملابس رثة.
0: Oh, they may be dressed well, clothes-wise.
1: من الناحية الجسدية ربما يكونون لابسين ملابس جيدة.
0: But spiritually they are tattered and bedraggled.
1: ولكن من الناحية الروحية هم لابسون أسمال بالية وملابس قذرة.
0: They look at the fruit of the spirit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control from the outside, and they say, I cannot do that.
1: إنهم ينظرون إلى ثمر الروح, محبة, فرح, سلام, طولانات, لطف, صلاح, إيمان.

0: الكشحاذ الواقف خارج البنك وهو ينظر إلى داخل البنك ويقول أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك.
1: And the devil loves to see you in that defeated mode.
0: والشيطان يحب أن يراك في هذه الحالة المنهزمة.
1: The devil loves to see you helpless in a state of resignation.
0: الشيطان يحب أن يراك عاجزا وفي حالة استقالة أو تقاعد.
1: But here's the good news.
0: لكن هنا أخبار سارة.
1: God comes in through His Word and says.
0: الله يأتي إليك خلال كلمته ويقول لك.
1: It is not your spiritual rags that matter.
0: ليست خرقك الروحية هي التي تهم.
1: It is not your effort that will help you.
0: لن تساعدك مجهوداتك.
1: It is not your trying harder that will bless you.
0: ليست محاولاتك الشاقة هي التي ستباركك.
1: It is not your public image that you are trying to project that will bless you and help you.
0: ليست صورتك العامة التي تحاول أن تصوغها هي التي سوف تساعدك.
1: No, no.
0: لا.
1: Listen to Galatians 5:24-25.
0: اسمع ماذا جاء في رسالة غلاطية الأصحاح الخامس العدد الرابع والعشرين والعدد الخامس والعشرين. ولكن الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح.
1: God is telling us the following.
0: الله يقول لنا ما يأتي.
1: It is my strength that counts.
0: قوتي وحدها هي التي تجدي.
1: It is identifying with me that will give you power.
0: انتماءكم لي واتحادكم معي هو وحده الذي يقويكم.
1: It is associating with me and my son and spending time with me and my word in prayer that will bless you with goodness and overflowing generosity.
0: ارتباطكم معي ومع ابني وقضاءكم الوقت معي في كلمتي وفي الصلاة هو الذي سوف يبارككم بصلاح السخاء المتدفق والفياض.
1: Galatians 5:16 says, So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desire of the sinful nature.
0: يقول العدد السادس عشر من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد.
1: God is saying to every one of us today.
0: الله يقول لكل واحد منا اليوم.
1: I gave my son.
0: لقد أعطيتك ابني.
1: He died for you on the cross.
0: مات لأجلك على الصليب.
1: It is Jesus's signature that counts.
0: توقيع يسوع هو الذي يهم.
1: The Holy Spirit is your bank.
0: الروح القدس هو بنكك.
1: Go and cash a check.
0: اذهب واصرف منه الشيك.
1: It is God the Father's signature that counts.
0: إمضاء الله الآب وتوقيعه هو الذي يهم.
1: Will you do that today?
0: هل تفعل ذلك اليوم?
1: It is my deep desire and prayer that you do.
0: هذه أمنية قلبي العميقة أنك تفعل ذلك اليوم.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: لما التاريخ يوصل للآخر في مجيء يسوع، الديمقراطية هتنتهي. هو هيحكم بقضيب من حديد، هيظهر في مجد، هيشع سلطان كامل، مفيش حد هيتحداه. هيقتل أعدائه بسيف حاد ويأسس حكومة عالمية مقرها أورشليم. كل ده جاي من صفحات من الكتاب المقدس، الكتاب اللي أثبت صدقه أكتر من مرة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتز، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
3: بص على المكتوب في زكريا 13:1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة. ده اللي مكتوب في آية 8. حاجات فظيعة هتحصل، لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي، وهو يقول الرب إلهي. ده بالظبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل، جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي، هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه. يسوع جاي لجبل الزيتون، مجيء مدهش لكنه برضه عالمي. عشان كده احنا لازم نروح على انجيل متى. ولو انت فاكر في العظة اللي فاتت انا اتكلمت عن متى 24 لما كنا بنتكلم عن الضيقة العظيمة، لكن دلوقتي أنا اخترتها من متى 24:27. يسوع بيقول لو حد قال إن المسيح هنا ما تصدقهوش أو ما تصدقهاش، وما تروحش حتى علشان تشوف الراجل، الشخص اللي بيقول أنا المسيح. ما تروحش لما يتكلم، ما ينفعش حتى أنك تسمعه، علشان لو كان هو المسيح الحقيقي مكتوب في آية 27: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. ده هيكون واضح أكتر بعد شوية قليلين. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. إحنا بنتكلم عن حدث عالمي. الكتاب المقدس بيقول إن كل عين هتشوفه. دلوقتي إزاي ده ممكن يحصل؟ الناس قالوا طيب أنت عارف لو يسوع نزل على جبل الزيتون مش هتقدر تشوفه كل عين. طيب ممكن كاميرات التلفزيون تصور ده؟ أنا متأكد أنها ممكن تصوره، لكن ممكن البنية التحتية تكون اتعطلت ونكون من غير كهرباء. أنا ما أقدرش أثبت ده بطريقة كتابية، لكن أنا عايز أفكر بطريقة أن لما يسوع يبتدي يخرج من السماء، وده هيوضح أكتر في آية تانية، أن إشارة ابن الإنسان هتظهر. وطبعا العالم بيتقلب في كم يوم، هيستمروا في رؤية يسوع في كل عظمته وفي كل مجده وهو بيظهر وبيجي على الأرض. وبالمعنى ده لو ده حصل على مدى فترة زمنية كل عين هتشوفه زي ما الكتاب المقدس بيقول. لاحظ أنه لما يجي هتحصل كل الاضطرابات دي في الطبيعة، الشمس هتظلم، طبعا القمر مش هيعطي نوره علشان القمر مش بيعمل حاجة غير أنه بيعكس نور الشمس، نجوم السماء هتقع. احنا بنتكلم عن حدث كارثي مكتوب عندك هنا. وبعدين الكتاب المقدس بيقول ان قبائل الارض هتبكي، وفيه اللي هيبكي علشان هم عرفوا ان يسوع هو المسيح زي ما قرينا في سفر زكريا من شوية. ممكن ناس تاني هيبكوا على خطيتهم ويؤمنوا بالمسيح، وناس تاني هيبكوا في ألم ويرفضوا يسوع، لكن كل قبائل الأرض هتعرف أن يسوع وصل بالجسد على كوكب الأرض وأنه نزل على جبل الزيتون اللي جنب أورشليم. دلوقتي هتلاحظ أنه بيقول أن الله هيبعت ملايكته علشان يجمعوا مختاريه، والملايكة دول اللي طلب منهم الله أنهم يجمعوا مختاريه، طبعا فيه مؤمنين اللي كانوا مستخبيين في الكهوف أو كانوا في كل مكان، وشوية من الشعب اليهودي اللي بيؤمن دلوقتي بالمسيح. الملائكة دول الله بعتهم علشان يكونوا جامعي الله. كل ده شكله غريب علينا، غريب جدا عن مشاعرنا، لكن فكر فيه للحظة واحدة. في لوقا 16 لما العازر مات مكتوب ان الملائكة حملوا العازر لحضن ابراهيم، مكتوب ان الملائكة رفقته. انا افتكر ان لما المؤمنين يموتوا ممكن جدا انهم يشوفوا الملائكة اللي بتاخدهم للمكان اللي بيحددوا يسوع ليهم وهو الفردوس. عشان كده الملائكة اتبعتوا علشان يجمعوا مختاريه من كل انحاء العالم. المجيء التاني، الظهور المجيد ليسوع، هو موضوع مدهش، لكن خليني اقول ان الظهور المجيد ليسوع مش مدهش وبس، لكن هو ظهور عالمي. زي ما البرق بيجي من جنب في السماء ويروح جنب تاني، دي هتكون إشارة ابن الإنسان، واللي أنا بفسرها على إنها مجيء يسوع المسيح نفسه. طيب دلوقتي إحنا وصلنا للآية اللي أنا وإنت أكيد مشاركين فيها، ولو عايز تعرف إحنا هنعمل إيه لو كنت مؤمن بالاختطاف قبل الضيقة، إحنا هنكون في السماء في فترة الضيقة. لكن اتخيل ده، إنت صديقي كمؤمن هتكون جزء من الظهور المجيد ده. من بين كل آيات الكتاب المقدس اللي بحبها أكتر من غيرها وهتخلي جسمك أشعر برضو، رؤية 19 هو المكان اللي عندنا فيه وصف تفصيلي أكتر لنفس الحدث، لمجيء يسوع، ونتعلم أنه حدث فيه انتصار عظيم جدا. لازم تشوف ده دلوقتي بعنيك. في رؤية 19 وعدد 11، وإحنا مدعوين أننا نستخدم خيالنا، وأنا هعلق على الآية في لحظة بعد ما أقراها. مكتوب: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. مفيش شك في مين اللي جاي على الأرض. دلوقتي خلينا نبص على الآية بدقة أكتر. وسيلة النقل هي حصان أبيض. هل إحنا لازم نفهمها بطريقة حرفية؟ ممكن لا. يوحنا بيستقبل الرؤية دي وهيفهم من خلال الوحي ده إن اللي معانا هنا هو انتصار يسوع بكل تأكيد. يسوع منتصر انتصار كامل، عشان في الأيام دي كان الرومان كمنتصرين بيركبوا دايما على خيول بيضة. وأنا أفتكر أن في عهد يوليوس قيصر أنه كان مسموح له أنه يركب عربية بتجرها خيول بيضة، عشان كده اللي كان عايز يوحنا يفهمه لنا هو انتصار يسوع، ويوحنا صوره جاي على حصان أبيض منتصر انتصار كامل بسلطان ما فيهوش شك. يبقى شفنا هنا حصان أبيض كوسيلة للنقل، اسمه الأمين والصادق. في أسماء كتير اتقالت على يسوع في الكتاب المقدس اللي نقدر نقتبس منها النهاردة. ليه الأمين والصادق؟ علشان قال إنه هيرجع، وهو رجع هو قد كلمته. أمين. دونالد جراي بارنهاوس وهو قسيس من جيل تاني قال إن كان فيه خادم مش مؤمن كان بيزور واحدة ست في المستشفى كانت قربت تموت. انت عارف إن فيه خدام مش مؤمنين مش كده؟ وكانت متأكدة من دخول السماء لدرجة إن الخادم الشاب حس إن مسؤوليته إنه يحذرها من إنها مغرورة علشان هي مطمنة إنها تروح السماء. وقالت له لما موت لو لقيت نفسي من الخاسرين الله هيخسر أكتر من اللي أنا هخسره. قال لها إزاي؟ قالت له أنا هكون خسرت روحي لكن هو هيخسر اسمه الصالح. في النهاية لو يسوع وعد بالحياة الأبدية للي بيؤمنوا بيه هو ممكن يتصدق؟ هي وعوده صادقة؟ هو أنت ممكن تعتمد على الوعود دي حتى لو الدينونة جاية؟ هو هيكون جنبك لما تموت علشان هو بيقول مش هسيبك أبدا ولا هنساك، ولو أمنت بي هتكون ليك الحياة الأبدية. قل لي هو هيقف معاك؟ أيوة أمين، هو أمين وصادق. دلوقتي خلينا ناخد نظرة على ظهوره. أوه بالمناسبة هتلاحظ أنه مكتوب وبالعدل يحكم ويحارب. افتكر أن كل حاجة في الآية دي على الرغم من أنها تبقى رهيبة جدا لكنه بار وصادق وعادل. دلوقتي لاحظ اللي مكتوب في آية 12 وعيناه كلهيب نار. احنا لازم نقف هنا، هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود، هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم، هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين، دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. فمجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا أنه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز أن يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره أو معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا.
2: يا صديقي وإحنا بنقرأ الأوصاف الكتابية دي عن مجيء يسوع المسيح لأورشليم وجبل الزيتون، دي حاجة صعبة إنها تتوصف بكل تأكيد، بس هنكون معاه لو عرفناه كمخلص لينا. علشان كده النهاردة بنشجعك على الإيمان بالمسيح والاستعداد لمجيئه القريب. شكرا لانضمامك لينا. النهاردة سمعنا جزء التاني من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع يجي في مجد هيعمل كده وهو راكب على حصان أبيض ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. خليك معنا المرة اللي جاية علشان تعرف تفاصيل أكتر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك، ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

0: أولاد إبراهيم. فقال لليهود الذين آمنوا به: إن ثبتتم في كلمتي كنتم حقا تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. فرد اليهود: نحن أحفاد إبراهيم ولم نكن قط عبيدا لأحد، كيف تقول لنا إنكم ستصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن من يرتكب الخطيئة يكون عبدا لها، والعبد لا يبقى في بيت سيده دائما، أما الابن فيعيش فيه أبدا. فإن حرركم الابن تصيرون بالحق أحرارا. أنا أعرف أنكم أحفاد إبراهيم، ولكنكم تسعون إلى قتلي لأن كلمتي لا تجد لها مكانا في قلوبكم. إني أتكلم بما رأيته عند الآب، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم. فاعترضوه قائلين: أبونا هو إبراهيم. فقال: لو كنتم أولاد إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم تسعون إلى قتلي وأنا إنسان كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله، وهذا لم يفعله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: نحن لم نولد من زنا، لنا أب واحد هو الله. أولاد إبليس. فقال يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من الله وجئت، لم آت من نفسي بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تطيقون سماع كلمتي. إنكم أولاد أبيكم إبليس وترغبون أن تعملوا شهوات أبيكم، فهو من البدء كان قاتلا للناس ولم يثبت في الحق لأنه خال من الحق، وعندما ينطق بالكذب فهو ينضح بما فيه لأنه كذاب وأب الكذب. أما أنا فلأني أقول الحق لستم تصدقونني. من منكم يثبت علي خطيئة؟ فما دمت أقول الحق فلماذا لا تصدقونني؟ من كان من الله حقا يسمع كلام الله، ولكنكم ترفضون كلام الله لأنكم لستم من الله. إعلانات السيد المسيح عن نفسه. فقال اليهود: ألسنا نقول الحق عندما نقول إنك سامري وأن فيك شيطانا؟ أجابهم: لا شيطان في، لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنا لا أطلب مجد نفسي، فهناك من يطالب ويقضي لي. الحق الحق أقول لكم، إن من يطيع كلامي لن يرى الموت أبدا. فقال اليهود: الآن تأكد لنا أن فيك شيطانا، مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول إن الذي يطيع كلامك لن يذوق الموت أبدا؟ أأنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، فمن تجعل نفسك؟ أجابهم: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي بشيء، لكن أبي هو الذي يمجدني، وأنتم تقولون إنه إلهكم مع أنكم لا تعرفونه. أما أنا فأعرفه، ولو قلت لكم إني لا أعرفه لكنت مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأعمل بكلمته. أبوكم إبراهيم ابتهج لرجائه أن يرى يومي، فرآه وفرح. فقال له اليهود: ليس لك من العمر 50 سنة بعد، فكيف رأيت إبراهيم؟ أجابهم: الحق الحق أقول لكم، إنني كائن من قبل أن يكون إبراهيم. فرفعوا حجارة ليرجموه، ولكنه أخفى نفسه وخرج من الهيكل. السيد المسيح يشفي رجلا ولد أعمى. وفيما كان يسوع مارا رأى رجلا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه: يا معلم، من أخطأ، هذا أم والدا حتى ولد أعمى؟ فأجابهم يسوع: لا هو أخطأ ولا والدا، ولكن حتى تظهر فيه أعمال الله، فعلي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام الوقت نهارا، فسيأتي الليل ولا أحد يقدر أن يعمل فيه، وما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل في التراب وجبل من التفل طينا، ثم وضعه على عيني الأعمى وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوان. فذهب واغتسل وعاد بصيرا. فتساءل الجيران والذين كانوا يرونه من قبل يستعطي: أليس هذا هو نفسه الذي كان يجلس ليستعطي؟ قال بعضهم: هذا هو. وآخرون: لا، ولكنه يشبهه. أما هو فرد قائلا: بل أنا هو. فقالوا له: وكيف انفتحت عيناك؟ أجاب: الرجل الذي اسمه يسوع جبل طينا دهن به عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل فيها. فذهبت واغتسلت فأبصرت. فسألوه: وأين هو الآن؟ فقال: لا أعرف. القادة اليهود يفحصون الرجل الذي أبصر، فذهبوا بالرجل الذي كان أعمى إلى الفريسيين. وكان اليوم الذي جبل فيه يسوع الطين وفتح عيني الأعمى يوم سبت. فسأله الفريسيون أيضا: كيف أبصر؟ فأجاب: وضع طينا على عيني واغتسلت وها أنا أبصر. فقال بعض الفريسيين: لا يمكن أن يكون هذا الرجل من الله، لأنه يخالف سنة السبت. ولكن بعضهم قالوا: كيف يقدر رجل خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ فوقع الخلاف بينهم، وعادوا يسألون الذي كان أعمى: وما رأيك أنت فيه ما دام قد فتح عينيك؟ فأجابهم: إنه نبي. ورفض اليهود أن يصدقوا أنه كان أعمى فأبصر. فاستدعوا والديه وسألوهما: أهذا ابنكما المولود أعمى كما تقولان؟ فكيف يبصر الآن؟ أجابهم الوالدان: نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، ولكننا لا نعلم كيف يبصر الآن ولا من فتح عينيه. إنه بالغ الرشد يجيبكم عن نفسه، فاسألوه. وقد قال والداه هذا لخوفهما من اليهود، لأن اليهود كانوا قد اتفقوا أن يطردوا من المجمع كل من يعترف أن يسوع هو المسيح. لذلك قالا: إنه بالغ الرشد فاسألوه. ثم استدعى الفريسيون مرة ثانية الرجل الذي كان أعمى وقالوا له: مجد الله، نحن نعلم أن هذا الرجل خاطئ. فأجاب: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. فسألوه ثانية: ماذا فعل بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا لي، فلماذا تريدون أن تسمعوا مرة ثانية؟ ألعلكم تريدون أنتم أيضا أن تصيروا تلاميذ له؟ فشتموه وقالوا له: بل أنت تلميذه، أما نحن فتلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، أما هذا فلا نعلم له أصلا. أجابهم الرجل: إن في ذلك عجبا، إنه فتح عيني وتقولون إنكم لا تعلمون له أصلا؟ نحن نعلم أن الله لا يستجيب للخاطئين، ولكنه يستمع لمن يتقيه ويعمل بإرادته، ولم يسمع على مدى الأجيال أن أحداً فتح عيني مولود أعمى، فلو لم يكن هو من الله لما استطاع أن يعمل شيئاً. فصاحبه، أنت بكاملك ولدت في الخطيئة وتعلمنا؟ ثم طردوه خارج المجمع. العمى الروحي. وعرف يسوع بطرده خارجاً فقصد إليه وسأله: أتؤمن بابن الله؟ أجاب: من هو يا سيد حتى أؤمن به؟ فقال له يسوع: الذي قد رأيته والذي يكلمك هو نفسه. فقال: أنا أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت إلى هذا العالم ليبصر العميان ويعمى المبصرون. فسمع ذلك بعض الفريسيين الذين كانوا معه فسألوه: وهل نحن أيضا عميان؟ أجابهم يسوع: لو كنتم عميانا بالفعل لما كانت عليكم خطيئة، ولكنكم تدعون أنكم تبصرون، ولذلك فإن خطيئتكم باقية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: عايزي المستمع أهلا بيك معانا مرة تانية في حلقة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معاكم إيهاب ثروت، وبفكركم إحنا بنتكلم في موضوع الاستقرار النفسي، وخدنا في الحلقات اللي فاتت إيه هي أعراض عدم الاستقرار النفسي، وخدنا 6 أعراض هما المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. 6 أعراض دول ممكن يكونوا موجودين عندنا كلهم بالكامل بنسب مختلفة، ممكن يكون موجود 1 أو 2 أو 3 منهم. الفكرة ان احنا نحاول نكتشف في الاول سبب الأعراض ديت وسبب وجودها في حياتنا، وبعد كده نبتدي العلاج. النهاردة هنبتدي معاكم اول حلقة من حلقات العلاج. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. علاج عدم الاستقرار النفسي. اول حاجة لازم يكون عندنا حاجة اسمها الوعي. الوعي يعني عندنا مشكلة، لازم يبقى واعيين ان احنا عندنا مشكلة. نمرة 2، التقييم. ايه هو الخطأ اللي حصل وادى لحدوث المشكلة ديت، او ايه هو الحدث اللي ادى لحدوث المشكلة ديت. نمرة 3، الحل. وهنا بيتاح المجال لاتجاه قلبي واصراري على الحل. لو ما عنديش اتيتيود او اتجاه قلب وفكر ان انا احل المشكله بتاعتي بتاعت عدم الاستقرار النفسي ايا كانت، مش هينفع احل المشاكل دي. خدوا بالكو، المصارحه هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. اول حاجه في الحل، عشان امضي لقدام في الحل لازم امضي لقدام ناحيه الحقيقه. وفي فرق كبير بين الواقع والحقيقه. أوقات كتيرة جدا الواقع يبقى مطابق للحقيقة، وأوقات الواقع ما يكونش مطابق للحقيقة. يعني ممكن تشوفني مبسوط وفرحان وبضحك، والحقيقة أن أنا متضايق ومكتئب. عشان كده مهم جدا أن أنا أدور على الحقيقة في كل حاجة. أول حاجة عشان أمضي قدما ناحية الحقيقة، أحدد الحادثة اللي عززت الكذبة أو الأسر عندي. حادثة مثلا فيها ظلم، حادثة فيها تمييز زي ما قلنا قبل كده، فخلى عندي أعراض زي طلب التعويض أو عرض أن أنا الإدانة أو أيا كان. نمرة 2، لازم أكتشف الكذبة اللي صدقتها عن الحالة ديت. يعني لو حصل تمييز في وقت من الأوقات بيني وبين أخويا، عملوا الأهل معايا الأب والأم، الكذبة اللي ممكن تتكذب عليا في الوقت دوت أن هم بيحبوه أكتر مني، رغم ده مش صحيح، لكن حصل تمييز عفوي منهم ناحية أخويا، مش بالضرورة يكون إن هما بيحبوا أخويا أكتر مني. كمان لازم أقرر إيه هو التجاوب الحقيقي والملائم والواقعي. أوقات كتيرة جدا بيبقى التجاوب بتاعي مش ملائم ومش واقعي ومش على قد الأمر اللي أنا موجود فيه. بعض النصايح والحقائق لازم أخد بالي منها. أول حاجة، ينبغي أن لا نضع مصير عواطفنا وسلامتها في يدي شخص آخر. ما ينفعش احط سلامة مشاعري في ايدين بني ادم تاني ايا كان هذا البني ادم. نمرة 2، الحقيقة مطلب اساسي لسلامة نفسية. نمرة 3، معظم تعاستنا وعدم استقرارنا بسبب الاكاذيب اللي بنصدقها عن نفسنا وعن الناس اللي حوالينا. لازم ادرك ان انا هصدق اللي انا بحب اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش بحب اصدقه. عشان كده مرة تانية وتالتة ورابعة لازم أدور على الحقيقة وأقبلها أيا كانت. ممكن الحقيقة دي تستتر بسبب كذبة مثيرة. لازم أكون كمان فاهم ومدرك تماما أن الأشخاص اللي تعرضوا للأذى عن عمد هم بيتفننوا في إذاء غيرهم، والأشخاص اللي بيشعروا بالخوف بيحاولوا إخافة الآخرين. خلينا ناخد فاصل مرة تانية ونرجع لحضراتكم.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية نكمل النصائح والحقائق اللي بتساعدنا على علاج عدم الاستقرار النفسي. يجب علينا ان احنا نؤمن انه اهم ما في الامر ليس ما يحدث لينا، انما ما يحدث في داخلنا. حاول ما تخليش اللي بيحصل لك من بره يأثر على الداخل. اوقات بتحصل ازمات كتيرة جدا تمر علينا مرور سريع او بتأثر فينا من الداخل. الاهم الداخل اكتر من الخارج. لا تلقي اللوم على من حولك بسبب موقف اتخذته انت. حاول تقييم مواقفك الحالية، وخلينا نكون على يقين انه الايمان اقوى من الخوف. حاول ان تمضي وقتك مع الاشخاص المناسبين. في اوقات كتيرة جدا بنضيع الوقت بتاعنا ان احنا بنقضي مع ناس مش مناسبين، ناس بيضيعوا الوقت، ناس بيرجعونا لورا مش بيطلعونا لقدام. خلينا ناخد فاصل اخر ونرجع مرة تانية ومكملين مع علاج عدم الاستقرار النفسي.
1: همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وهناخد في الوقت اللي جاي مفاتيح الاستقرار النفسي. وأول مفتاح من المفاتيح ديت هو الهوية الشخصية بتاعتي. أنا الشخصية بتاعتي إيه؟ وإيه ملامحها؟ وإيه أهم ما يميزها؟ لازم أعرف شخصيتي، أعرف نقطة القوة ونقطة الضعف، لازم أعرف أنا مين وإمتي فين. زمان كان الله بيقطع عهود مع الناس، وكانت العهود ديت ليها شروط عشان تتقطع. لما مثلا الله قطع عهد مع إبرام، إبرام ما كانش مصدق نفسه، لأنه الله كان إله قدير مالك السماء والأرض، وهو إنسان عادي مهما بلغت قوته لا يقارن بالله. زمان كانت العهود بتقطع مع ناس قواتهم متكافئة عشان خاطر يحاربوا مع بعض نفس الحروب، يتزوجوا من بعض، يناسبوا بعض، الممتلكات تتشارك بينهم وبين بعض. لكن في فرق شاسع بين الله العلي مالك السماء والأرض وبين إبراهيم. عشان كده إبراهيم ما كانش مصدق، أو أبرام ما كانش مصدق إنه هيقطع عهد مع الله. ولما الله قطع العهد دوت، إبرام اجتهد إنه يحافظ على هذا العهد. على سبيل المثال، لما الله طلب من إبرام إنه يقدم إسحاق ذبيحة، جري. كتاب يقول فبكر إبراهيم وخد إسحاق، وكان عنده استعداد إنه يقدمه ذبيحة طواعية، لأنه في عهد بينه وبين الله. مش بس إنه بيحب الله، لكن كمان في عهد خايف ينقض بينه وبين الله. وفي سفر العبرانيين في تفسير رائع لهذا الأمر، بيقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق ذبيحة، عالما أن الله قادر أن يقيمه من الموت، لأنه العهد اتقطع مع إله قوي جدا، يقدر يصنع معجزات، يقدر يصنع مستحيل. فكان ينفع، كان إبراهيم مصدق أن الله ينفع يقوم إسحاق من الموت. في العهد الجديد، العهد اتقطع بين الله الآب والمسيح، والعهد في العهد الجديد أكثر ضمانا، لأن اللي قطعه المسيح بدم كريم كما من حمل بلا عيب. وإحنا في المسيح داخلين جوه العهد دوت. عشان كده الهوية بتاعتي والأمان بتاعي أن أنا في المسيح، مش في إمكانياتي ولا في فلوسي ولا في مواهبي ولا في صفاتي الشخصية ولا في علاقاتي. الهوية بتاعتي هي أن أنا في المسيح، وأنا في عهد أبدي. وضمان هذا العهد أن اللي اتقطع بينه وبين الله، بين الله وبين المسيح، مش بين الله وبين إنسان. خلينا ناخد مع بعض موقف حصل مع داود. هو رايح يجيب التابوت، تابوت عهد الله. وفعلا داود راح حارب الفلسطينيين وجاب التابوت، وهو راجع كان بيرقص هو والشعب احتفالا بالتابوت، وحط التابوت على عجلة جديدة. كتاب يقول كده، رغم انه كان مفروض التابوت يتشال على الاكتاف، اكتاف الكهنة واللويين اللي عليهم الدور ان هم يشيلوا التابوت في الوقت دوت، ده ما حصلش. وتحط التابوت على عجلة بتجرها ثيران، والثيران ديت وهي ماشية هاجت، فكان هيقع التابوت. فواحد من الكهنة اسمه عزة مد ايده عشان خاطر يشيل التابوت او يسنده. فالكتاب يقول انه حمي غضب الرب على عزة فضربه لاجل غفله فمات، وتحولت الفرحة لجنازة. وابتدى داود يخاف، يقول ازاي هيجي تابوت الرب دوت عندي. فسابه في بيت واحد اسمه عبيد ادوم الجتي. والكتاب يقول انه الرب بارك بيت عبيد أدوم، وبعد 3 شهور قالوا لداود تعالى عشان تاخد التابوت. فداود جه مرة تانية عشان ياخد التابوت، وهو ماشي بالتابوت الكتاب يقول إنه كلما خطى حامله التابوت 6 خطوات يسبح صورا وعجلا معلوفا. خدوا بالكم كلمة حامله، ابتدى التابوت يتشال على الأعناق. في الأول داود كان مبسوط بسبب انتصاره هو الشخصي، في المرة التانية داود انكسر أمام الرب وإدى المجد للرب. عشان كده كان فرحان برضا الرب عليه. في المرة الأولى داود كان فرحان بنفسه، في المرة التانية كان كان فرحان برضا الرب. الانكسار، الانكسار امام الرب بيدي استقرار نفسي، لان بعرف حجمي وقيمتي، وكمان بخضع لله وبخضع لمشيئته الصالحه، وهو اللي بيديني هدوء وسلام واستقرار. اعزائي المستمعين، بشكركم جدا لاجل متابعتكم لينا في الحلقه ديت، والقاكم في حلقات قادمه الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد، دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة، لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون، مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك، إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: من الكلام الماضي كله أرى أن اليوم قرب،
8: بل قد حل. صدقوني، بعد سماع ما سمعت المرة الأخيرة بدرني إحساس بأننا قد لا نلتقي لنكمل الحديث.
9: ماذا تقولين يا سمر؟ لماذا أحسست بذلك؟
8: قلت إن الساعة ستحل حالا ولن نجد وقتا للقاء.
10: هذا ما أشعر أنا به دائما.
9: تقولون هناك علامات لا بد أن تتم،
7: كانتشار الإنجيل هذا. وماذا أيضا؟
10: هناك من يربط بين مجيء المسيح الثاني وعودة اليهود.
7: عودة اليهود إلى أي؟
11: إلى فلسطين.
8: عادوا، ألم يعودوا؟
12: رويدكم رويدكم، دعونا نفكر في الموضوع بعقل وروية. أولا، لماذا يرتبط مجيء المسيح باليهود؟
7: لأنهم أول شعب عبد الله في التاريخ.
9: هم شعب الله كما قيل عنهم،
8: أول من أرسل الله لهم الأنبياء.
10: الكتاب المقدس يشمل تاريخهم، العهد القديم تاريخ أمة اليهودية.
12: كل ما قلتم صحيح. اختار الله إبراهيم ليكون أبا للمؤمنين، واختار الله يعقوب أبا لأصباط اليهود، واختار الأمة اليهودية وأبرم معها عقدا.
7: أبرم معها عقدا؟
10: عقدا أو عهدا كما يقول الكتاب المقدس.
9: ولماذا اليهود بالذات؟ لماذا الأمة اليهودية بالذات؟
12: لتكون الأمة اليهودية واسطة لتعريف باقي الأمم الوثنية بالله الواحد وطبيعته وصفاته،
10: ولتكون الديانة اليهودية ديانة رمزية في طقوسها وناموسها لقصد الله في فداء العالم بالمسيح يسوع.
7: لكن الشعب اليهودي أثبت منذ القديم أنه شعب صلب الرقبة، والفرد اليهودي عنيد متكبر متعجرف عنصري خاطئ.
8: لهذا عاقبه الله على مدى العصور، غضب الله عليه وعلى الأمة اليهودية.
9: حروب وقلاقل وضربات، تاريخ طويل مدون في الكتب المقدسة.
12: انقسام الأمة إلى مملكتين، والسبي أو الأسر الأشوري للمملكة الشمالية والأسر البابلي للمملكة الجنوبية.
10: وتعاقب على أرض فلسطين حكام كثيرون من الأجانب إلى أن جاء المسيح وولد من نسل داود.
7: لكن اليهود لم يقبلوا المسيح، رفضوه، ما زالوا ينتظرون المسيح.
8: ولماذا لم يقبلوا المسيح كالمسيح المنتظر؟
12: كانوا ينتظرون ملكا أرضيا، بطلا مغوارا وقائدا عسكريا يأتي ويقود الجيوش ويطرد المستعمرين ويملك على البلاد.
10: المسيح جاء ملكا روحيا على القلوب، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله،
9: لهذا عاقبهم. ألم تكن المصائب التي حلت بهم عقابا لهم؟
12: نعم كانت. أنظرهم يسوع وهو بينهم بخراب أورشليم وخراب الهيكل، قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا.
7: وجاء الرومان وحاصروا مدينة القدس ودمروها، وتشتت اليهود وطردوا خارج فلسطين.
8: هذا صحيح، انتشروا وذهبوا إلى كل مكان، لا تخلو بلد في العالم شرقا وغربا من يهودي.
9: يستحقون ذلك كله وأكثر.
10: بذلك انتهت الأمة اليهودية، انتهت الديانة اليهودية، تقوقعت إلى حفنة قليلة من الناس تتعبد في البلاد التي انتشروا فيها.
12: حلت المسيحية محل اليهودية، وفتحت المسيحية الباب لكل من يعبد الله من كل الشعوب والقبائل والألسنة، وصارت مواعيد الله كلها من نصيب الذين قبلوه وقبلوا المسيح.
7: يعني انتهت الأمة اليهودية؟
8: انتهت تماما هكذا؟
9: لا مكان لها كشعب الله، لم يعودوا هم شعب الله.
12: إلا أن هناك من يعتقد أو يرى أن اليهود سوف يعودون ويبنون هيكلهم ويعيدون أمتهم إلى ما كانت عليه قبل مجيء المسيح.
10: بعض هذه الآراء يصدم العقل والوجدان العربي والمسيحي فلا يقبله.
9: يقولون إن اليهود سيعودون ويصبحون مرة أخرى هم الشعب المختار المتميز المتفوق على كل شعوب العالم.
7: هذا رأي يهودي متحيز جدا،
10: ورأي بعض المفسرين من غير اليهود أيضا،
8: فيه تعال وتطرف وعنصرية ممقوتة.
10: يقولون إن اليهود سيعودون حرفيا إلى فلسطين.
9: حرفيا؟
10: نعم، لكن تجديد الديانة اليهودية سيتم روحيا.
7: وكيف يتم ذلك روحيا؟
8: معنويا، يعني رمزيا هكذا.
12: يقولون إن اليهود سيعودون للعبادة في الهيكل ويقدمون الذبائح على المذبح مرة أخرى.
8: ويقدمون الذبائح أيضا.
12: هكذا يقولون يا سمر.
9: وماذا سيتم بعد ذلك؟
10: عندما يقدمون الذبائح على المذبح لن تنزل نار من السماء لتأكلها كما كان قديما.
7: فماذا يفعلون؟
10: يتحولون إلى الإيمان بالمسيحية.
12: التفسير الروحي يؤكد انتهاء رسالة الأمة اليهودية كأمة.
9: والنبوات التي تقول بعودتهم باطلة؟
12: ليست باطلة بل روحية.
7: ماذا يعني ذلك؟
10: يعني اعتناقهم المسيحية رجوعهم للإيمان وقبول المسيح ملكا روحيا على قلوبهم.
8: فلا يعني ذلك رجوع اليهود حرفيا إلى فلسطين وبناء مملكتهم؟
12: لا طبعا، هناك نبوات في العهد القديم عن تشتت اليهود ورجوعهم إلى بلادهم، وهذا حدث بعد السبي الأشوري والبابلي.
9: هذه أحداث تاريخية.
12: وهناك نبوات تشمل المعنى الحرفي والمعنى الروحي. الحرفي الرجوع من السبي، والروحي الرجوع إلى الله وعبادته.
10: وهناك نبوات تشمل المعنى الروحي فقط، وهذه نبوات تتصل بالعودة. العودة هنا روحية، العودة إلى عبادة الله، إلى الإيمان المسيحي، والملك هو ملك المسيح الروحي.
7: لكن هناك وعود وعهود ببركات للشعب اليهودي.
12: ليس المقصود بها اليهود.
8: فمن المقصود بها إذن؟
12: المؤمنون. المؤمنون هم شعب الله، لم يعد اليهود هم شعب الله.
9: وما الدليل على ذلك يا عم قاسم؟
12: يكتب بولس الرسول إلى أهل غلاطية ويقول: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة.
10: وأهل غلاطية لا هم يهود ولا هم إسرائيل،
7: هم مؤمنون في غلاطية.
8: هذا معقول جدا.
9: هذا تفسير معقول، رفضوا فرفضهم.
12: والذي يجعلنا ننظر إلى التفسير الروحي بجدية هو أننا نعرف أن الديانة اليهودية ديانة رمزية.
7: ماذا تعني بذلك يا عم قاسم؟
12: أعني أن الأمة اليهودية قديما رمز للمؤمنين حديثا، وشعب الله القديم هم اليهود، بينما شعب الله حديثا هم المؤمنون.
9: لم تعد هي أمة الله ولم يعدوا هم شعب الله.

0: فأنت ترى يا عم قاسم أن التفسير يجب أن يكون تفسيرا روحيا.
1: مع احترامي وتقديري لكل المفسرين واحترامي وتقديري لوجهات نظرهم، لكن بعض التفسيرات لا يمكن قبولها حرفيا.
2: التفسير الحرفي أحيانا يستلزم نتائج يصعب قبولها، أحيانا يرفضها العقل.
3: هناك نبوات يجب تفسيرها حرفيا، مثل مجيء المسيح ثانية وحكمه للعالم بالعدل.
0: انتظري يا سمر، سنتناول ذلك بالبحث حالا.
1: كلام حسام صحيح بخصوص التفسير الحرفي. مثلا يقول النبي زكريا: الأرض تنوح عشائر عشائر، هل يمكن قبول ذلك حرفيا؟ أو مثلا: خروج الرب نفسه للحرب، هل يعقل ذلك؟
4: يستخدم الكتاب المقدس المجاز أحيانا في النبوات، مما يجعل أصحاب التفسير الحرفي يحتارون.
1: المسيح نفسه استخدم المجاز في كلامه، قال مثلا عن جسده: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه.
3: وهل كان يقصد الهيكل فعلا؟ طبعا لا، لا يمكن.
2: كان يستخدمه مجازا، كان يقول عن موته وبقائه في القبر لمدة 3 أيام.
0: هذا تعبير مجازي لم يفهمه اليهود، وحين كانوا يشتكون عليه اتهموه بأنه كان ينوي أن يهدم هيكل سليمان.
3: يهدم هيكل سليمان؟ هذا تخريب.
4: حكموه عليه، لم يفهموه. نفس فكرة أنه ملك اليهود، اشتكوا عليه وعلقوا التهمة علة على صليبه.
1: وقال المسيح لبطرس: أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، هل للسماوات مفاتيح يسلمها له؟ وحين قال لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله.
2: كل تلك تعبيرات مجازية روحية. عندك حق يا عم قاسم.
3: من هذا المفهوم فلا امتيازات خاصة لليهود كأمة خاصة وشعب مختار.
0: كل شيء روحي في هذا الخصوص. المؤمنون هم المختارون، أولاد سيدنا إبراهيم، ولهم وحدهم المواعيد الروحية.
4: فلا رجوع لليهود إلى فلسطين ولا بناء لهيكل سليمان القديم في أورشليم.
2: لكنهم عادوا يا مريم ويسعون لبناء الهيكل.
1: هذه أمور سياسية، نحن نتكلم عن الحق الكتابي.
3: هم يحاولون أن يصبغوها بصبغة دينية،
2: يفسرون ويسخرون تفسيراتهم لمصالح سياسية.
4: الرجوع هو رجوع لله، والبناء هو بناء روحي في شعب الله وكنيسة الله في كل العالم ولجميع الشعوب.
0: فليس رجوع اليهود إلى فلسطين علامة لعودة المسيح إلى الأرض ثانية.
2: وماذا عن حكم المسيح على الأرض بالعدل كما تحدثت عنه جميع الأديان؟
1: المرة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك. هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قول سلام لما يموت كل أمل عندي في النجاة في الحياة، مستني منك كلمة تحيي في الرجاء. قول سلام لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني، مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني، مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياه ما فيهاش خوف او خطر، سلامي احسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك واعلن المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام. انا محتاج سلام، انا محتاج يسوع.
2: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في خروج 24:4: فكتب موسى جميع أقوال الرب، وبكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل، واثني عشر عمودا لأسباط إسرائيل الاثني عشر. ولكن جاء في عاموس 5:25: هل قدمتم لي ذبائح وتقدمات في البرية 40 سنة يا بيت إسرائيل؟ وهذا تناقض.
2: لو أن النبي عاموس أنكر في هذه العبارة تقديم بني إسرائيل ذبائح لله في البرية على الإطلاق، لكان قوله مناقضا لما جاء في خروج 24:4 وغيرها في مواضع أخرى. لكن الذي ينكره النبي عاموس هو تقديم بني إسرائيل ذبائح لله في كل مدة 40 سنة. وما أن بني إسرائيل كانوا قد كرسوا أنفسهم لخدمة الله، إلا أنهم كانوا من حين إلى آخر يضلون عنه ويعبدون الأوثان، كما نرى أنهم أجبروا هارون أن يصنع لهم عجلا ذهبيا فعبدوه وقالوا له بكل حماقة: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. من هنا يتضح أن مدة 40 سنة التي قضوها في البرية لم تكن بجملتها خدمة متواصلة للإله الواحد الحقيقي، بل في أوقات كثيرة نبذوا الوصية الأولى عمدا. ثم أننا يجب أن نميز بين معظم الشعب وبين قادته، فعندما نطبق عبارة النبي عاموس على معظم الشعب نجدها متفقة مع الإشارات العديدة الواردة في أسفار موسى الخمسة عن موقف بني إسرائيل الروحي بإزاء الله، والذي وصفه نبي الله إشعياء في سفره أصحاح 43 والآية 23 بقوله: لم تحضر لي شاة محرقتك، وبذبائحك لم تكرمني. لأنه علاوة على عصيان الشعب على الله مرارا عديدة، نرى أنهم لم ينقادوا بكل قلوبهم وراء الله. وجاء أيضا في لاويين 17 والآية 7 أن كل من قدم ذبيحة من الشعب كان عليه أن يأتي بها إلى خيمة الاجتماع، حتى لا يعود الشعب إلى تقديم الذبائح للشياطين التي خانوا الله وعبدوها. وقد حذرهم الله من عبادة الشمس والقمر والنجوم في سفر التثنية أصحاح 4 والآية 19. من هذا نستنتج أن الأحوال المحيطة بالشعب وقتها سوغت لموسى أن يقدم لبني إسرائيل إنذارات كهذه. فيصح إذن أن يقال إن بني إسرائيل عبدوا الإله الحقيقي في الصحراء، صحراء سيناء، كما يصح أن يقال إن بني إسرائيل لم يقدموا لله ذبائح وتقديمات في كل مدة 40 سنة. عندما نلاحظ القول 40 سنة نراعي أيضا أن الشعب كان يختلف موقفه الروحي بإزاء الله عن موقف قادته، فتزول المناقضة الظاهرية الوهمية بين الفصلين.

0: جاء في خروج 31:16: فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا. ولكن جاء في كولوسي 2:16: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت. وهذا تناقض.
1: الصعوبة التي وجدها المعترض في الدراسة هي أن إحدى الآيتين تظهر كأنها تفيد دوام بقاء وصية السبت، بينما الآية الأخرى تفيد صريحاً إبطال وصية السبت في العهد الجديد. لكن كل الذين يتخيلون وجود صعوبة هنا فاتهم أن النص الوارد في سفر الخروج يفيد أن وصية السبت أعطيت لبني إسرائيل، وأن الغرض منها هو أن يكون يوم السبت علامة عهد بينهم وبين الله إلى الأبد. فبنو إسرائيل كانوا شعب الله الخاص المفرز له من سائر الشعوب، لكن في العهد الجديد في الإنجيل تغير الحال، فلا يوجد شعب بين الأمم يعتبره الله شعبا خاصا له، لأن العهد الجديد الذي أسسه الله على الفداء بدم المسيح يشمل كل الأمم وكل الشعوب. فيتضح أن خروج 31:16 معناه طالما كان بنو إسرائيل محتفظين بالعهد المقطوع بينهم وبين الله يجب حفظ السبت إلى الأبد. فالعبارة إلى الأبد الواردة في النص عبارة نسبية. شريعة موسى تفيد أن الإنسان في ظرف وأحوال خاصة كان يبقى عبدا إلى الأبد، خروج 21:6، لكن المعنى أن يبقى الإنسان عبدا كل مدة حياته أو إلى سنة اليوبيل التي كان فيها يطلق المأسورون. ولا يمكن أن يفهم من الشريعة أن يبقى الإنسان عبدا حتى بعد تحريره أو بعد موته، فقول الله السبت يكون علامة عهد بيني وبين إسرائيل إلى الأبد معناه أن يحفظ يوم السبت طالما كان هذا الشعب باقيا في علاقة العهد القائم بينه وبين الله. ينطبق هذا التفسير نفسه على شريعة الختان، فقد حلت المعمودية في العهد الجديد محل الختان في العهد القديم، وحل العشاء الرباني في العهد الجديد محل الفصح في العهد القديم، وحل تقديم المسيح نفسه عن البشر جميعا ذبيحة فدائية مرة واحدة حل محل شرائع الذبائح كلها. فليست الكنيسة مرتبطة بهذه الفرائض على الإطلاق، وليس المراد من كل ما تقدم أن الله قد رفض شعبه، فإن شعبه هم كل من آمن بالمسيح وقبله مخلصاً.

0: يقول خروج 31/17 عن وصية يوم السبت هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد، لأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفس. ولكن النبي إشعياء يقول في إشعياء 40:28: أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب، خالق أطراف الأرض، لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص. فكيف تتفق الآيتان؟ وما معنى أن الله يتنفس؟
1: الآية الواردة في نبوة إشعياء تتفق مع كل ما يقوله الكتاب المقدس عن الله في أنه روح وقدير وغير محدود وغير متغير، فليس له جسد قابل للتعب والضعف. فالقول المتكرر في الكتاب عن الله، ولا سيما ما جاء في الآية التي اقتبسها المعترض من سفر الخروج، يظهر كأنه يتعارض مع ما لله سبحانه من السمو والعظمة، كما هو واضح في إشعياء ومواضح أخرى في الكتاب. للإيضاح أذكر حقيقتين. التعبير استراح الله في اللغة العبرية يفيد أن الله كف عن العمل، توقف عنه. فالكلمة العبرانية المترجمة استراح هي شاباث، التي منها اشتقت كلمة سبت. والمعنى الأصلي الوارد لهذه الكلمة في القاموس العبري هو الوقوف والكف. والنص الذي استشهد به هذا القاموس في إيضاح معنى هذه الكلمة هو تكوين 8:22، حيث يقال: مدت كل أيام الأرض زرع وحصاد، برد وحر، صيف وشتاء، نهار وليل لا تزال. فالعبارة لا تزال هي ترجمة الكلمة العبرية شاباث. فليس من المعقول أن تقول استراحة في هذه القرينة، إذ لا يمكن أن يقال إن الليل والنهار يستريحان. فلا جدال في أن الكلمة العبرية شاباث تفيد في الأصل الكف أو الوقوف، هذا معناها في خروج 31:17، فالصعوبة الموهومة إذن زالت. أما القول إن الله يتنفس، فنفهمه من أن العبرانيين كغيرهم من الشعوب لهم كنايات واستعارات يكسبون بها لغتهم بلاغة وحلاوة تعبير. فليس المراد هنا المعنى الحرفي، لكن يمكن أن يترجم الله قد تنفس بارتياح، كما يتنفس الإنسان عندما يفرغ من عمل شاق. وواضح أن هذه مجرد استعارة بديعة، كما في عادتنا نحن الشرقيين في التعبير عندما نتكلم عن الله سبحانه بعبارات نستعملها في الكلام عن الناس، كأن تقول يد الله مع الجماعة. كل مدلول العبارة هو أن الله قد أكمل العمل الذي قصد أن يتممه. فإذا حفظنا هذا في أذهاننا، نجد أن خروج 31:17 وما يشابهها من آيات أخرى لا تتناقض مع الآيات العديدة التي تفيد أن الله روح غير قابل للتعب ولا للضعف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة، تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جداً.

أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق. ونضل خروف أو تاه، فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اكل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عطو الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده أنا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي أعيش في الخطية وأعيش وأعمل اللي أنا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول أحتاج إليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: هم المالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزة ايه؟
2: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. على فكرة العصاية والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصاية بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أهلا وسهلا بكم أحبائنا المستمعين من كل مكان في العالم مع ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio وراديو سلافي. أنا مع حضرتكم باهر حنين، بصلي إن الرب يستخدم الترنيمات اللي هنسمعها النهاردة والآيات والتأملات البسيطة في الدقائق اللي جاية إنها تكون سبب راحة وبركة لكل نفس من إخواتي المستمعين. بصلي ليك في مكانك وبصلي ليك وانت في مكانك، إذا كنت سايق العربية، إذا كنت بتذاكر، إذا كنت بتعملي حاجة في البيت في المطبخ، أيا كان مكانك وموقعك أو أيا كانت ظروفك، بصلي إنه الرب يستخدم اللحظات اللي جاية دي في كل كلمة هنسمعها وفي كل صلاة هتترفع وفي كل ترنيمة هنسمعها إنها تكون سبب بركة وراحة لكل حد فينا أحبائنا. النهاردة هنتكلم بصورة سريعة ومختصرة عن شخصية مش معروفة يمكن لعدد كبير مننا، شخصية اسمها في حد ذاته في شيء من الصعوبة إن يكون حد بيتسمى بالاسم ده. الاسم نفسه في معضلة، في حيرة لما نسمع عن الشخصية دي. الشخصية دي اسمها يعبيس. استنونا بعد ما نستمع للترنيمات الجميلة اللي جاية دي نسمع الآية والمكان اللي ذكر فيه عن شخصية يعبيس في الكتاب المقدس.

أهلا بكم أحبائنا، ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي معادنا نستمع للآية اللي هنتكلم فيها النهاردة من الكتاب المقدس، والآية دي من سفر أخبار الأيام الأولى أصحاح 4:9-10. الآيات بتقول: وكان يعبيص أشرف من إخوته، وسمته أمه يعبيص قائلة: لأني ولدته بحزن. ودعا يعبيص إله إسرائيل قائلا: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فأتاه الله بما سأل. شايفين يا إخواتي جمال الصلاة اللي صلاها عبيس، من أجمل الصلوات اللي ذكرت في الكتاب المقدس، ومن شخصية اسمها يعبيص. كلمة يعبيص زي ما الآية بتقول: لأني ولدته بحزن. كلمة يعبيص معناها ألم أو حزن. تخيل حضرتك وحضرتك إن اسمك يعبيص أو اسمك حزن أو اسمك ألم، يعني اللي ينادي عليك يقول لك تعالى يا ألم، اللي يتناقش معاك تقول لك تعالى اتكلم معاك يا حزن. شيء صعب جدا إن الواحد يكون اسمه معناه ألم، إن هو لما بينادوا عليه بينادوك ألم وكحزن. لكن يعبيص لم يستسلم للصفة اللي ألصقت به من خلال اسمه، لكن بالعكس زي ما شفنا في الآية صلى صلاة من أروع الصلوات اللي ممكن أي إنسان يتوجه بيها للرب.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بانه لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا بيه، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radiocelv.org radiocelv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocLV.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي أهلا بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي خلونا نتكلم بسرعة في تأملات بسيطة جدا عن شخصيتي عبيس. أولا الألم اللي جاي من البيت. أمي عبيس ما كانتش مجرد ست ولدت في ألم عادي، كل الستات بتولد في نوع من الألم في ولادتها من يوم ما حواء أخطأت في تكوين 3-16، لكن أمي عبيس ما قدرتش تتجاوز الألم، فضلت عايشة في ذكرها أو في ذاكرتها هذا الألم، وسمت ابنها على اسم الألم ده، سمته ألم. كتير مننا جروحه جاية من البيت، أب قال كلمة جرحت، أم قالت كلمة قاسية، إهمال، تفاصيل صغيرة في حياتنا، تفضيل أب أو أم لأحد من الأولاد. لكن يا عبيس بيقولك أنت مش مضطر تعيش طول عمرك تحت تأثير الماضي، أصرخ لله وهو هيديلك اسم جديد. ثانيا الصراخ مش ضعف. الآية بتقول دعا يا عبيس إله إسرائيل، الكلمة في الأصل العبري معناها صرخ أو تضرع. ده مش واحد بيصلي صلاة هادية وهو نايم، ده واحد وصل لآخر خط، مد إيده وصرخ. في الكتاب بيقول ناس كتيرة كانت صرخاتهم هي بداية خلاصهم. إسرائيل في مصر في خروج 2:23 بارتماوس الأعمى صرخ، وده مذكور في مرقس 10 من عدد 46-48. الصراخ مش ضعف، الصراخ اعتراف انك مش قادر لوحدك وانك محتاج حد اكبر منك. تالت حاجة طلبات عبيس الاربعة اللي ذكرها في صلاته وتطبيقاتها في حياتنا. لو ناخد بالنا الطلب لما قاله ليتك تباركني، المعنى انه بعترف ان الله هو اللي عنده كل الخير ليا. احنا لما نيجي نطبق ده النهارده بنقول احنا بنطلب البركه مش عشان نكتنزها، علشان نكون بركه لغيرنا. تاني طلبه في صلاته وسع تخومي، المعنى هنا انه طلب فرص اكبر للخدمه والتاثير. طب ايه اللي نطبقه في حياتنا النهارده؟ مش بس ان ربنا يوسع في جيبنا ويدينا اموال، لكن يوسع قلبي وخدمتي لخدمه ملكوته. ثالث طلب قال له تكون يدك معي، وهنا المعنى بتاعها انه بيطلب قوه بارشاد الهي، وده ممكن نعمله النهارده، انه كل يوم بنبدا فيه محتاجين ايد الله اللي بتدعمه، مش بس بتغني بوفر. رابع طلب قال احفظني من الشر، المعنى واضح جدا، طلب حماية من الخطية ومن الضيقات. احنا النهاردة نقدر نقول مش شرط ان ربنا يمنع المشاكل، لكن يحفظنا من انها تكسرنا. طبع حاجة واخر حاجة هنتكلم عنها النهاردة اجابة الله اللي سببت تغيير في المصير. الآية بتختصر وبتقول فأتى الله بما سأل. ربنا مش بس استجاب، لكنه كمان غير مصير يا عبيس للأبد. من راجل اسمه ألم وما كانش ليه قيمة بقى أكرم من إخوته زي ما بتقول الآية. الله عنده قدرة إنه ياخد أسوأ بداية ويعمل منها أحسن نهاية. هو متخصص في تحويل العار لمجد والألم لكرامة.

أحبائي، ودلوقتي ده معاد نهاية حلقتنا النهاردة. بصلي إن الرب يكون استخدم كل كلمة قلناها وتأمل تأملنا فيه ولو بسيط، وكل ترنيمة سمعناها إنها تكون سبب بركة. في الختام حابب أقول لكم إنه يا عبيس علمنا حاجة، مش مهم مين قال عليك إيه ولا اسمك اللي تحط عليك إيه، المهم أنت بتتصرف إزاي قدام الألم. يا عبيس اختار إنه ما يستسلمش وصرخ لله، واللي بدا بألم خلص بإكرام. النهاردة مهما كان اسمك، مهما كانت ماضيك ومشاكل ماضيك والألم اللي في ماضيك، الصراخ لله هو أول خطوة للحرية من الألم ده. صلي زي عبيس: يا رب باركني، وسع حدودي، إيدك تكون معايا، احفظني من الشر. أحبائي في الختام أنا هسيبكم ونصلي مع بعض الصلاة دي: يا رب، زي ما استجبت لصرخة عبيس، استجب لصراخنا وأصواتنا المرفوعة ليك كمان. عارف يا رب إن بيننا ناس في حاسة إنها في قلب الألم، إن ماضيها ألم، إن حياتها ألم، إن اسمها ألم، لكن يا رب النهاردة بصلي وبصرخ لك إنك تدلهم قوة إنهم ما يصرخوا ليك ويطلبوا بركة جديدة. غير يا رب اسمهم من ألم أو حياتهم من ألم لكرامة. وسع حدود خدمتهم، خلي إيدك يا رب معاهم في كل خطوة، احفظهم من الشر اللي عاوز يكسرهم، وخلي يا رب نهاية حياتنا وخدمتنا تكون أحسن بكتير من بداية حياتنا. في اسم يسوع المسيح بصلي، آمين.

احنا لسه بنستمع للساعة المخصصة للشرق الاوسط للترانيم من passionradio.org وكمان radio clv.org.

تحديد الأولويات الصحيحة. إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتي قلب حكمة، المزمور 90 الآية 12. ماذا يعني ذلك؟ إحصاء أيامنا. اسمح لي أن أتبع ذلك بسؤال آخر: ما هو الشيء الذي تجد صعوبة في إدارته في حياتك؟ وهو الشيء الذي غالبا ما تجده غير كاف. غالبا يميل الكثير من الناس إلى الإجابة: المال. لكن من خلال تجربتي هناك شيء أصعب بكثير في إدارته، وهو شيء أفتقر إليه في كثير من الأحيان، إنه الوقت. أجد الوقت هو أصعب شيء في الحياة يمكن إدارته بشكل صحيح. ولهذا السبب فإن إدارة الوقت هي الاختبار الأسمى لانضباطنا الشخصي ولصدق التزامنا المسيحي. لذلك أردد من قلبي صلاة كاتب المزمور هنا: علمني أن أحصي أيامي بشكل صحيح. عمليا هذا يعني: علمني أن أرتب أولوياتي، علمني أن أعطي الوقت الكافي للأشياء الأكثر أهمية. بهذه الطريقة فقط يمكنني أن أكتسب قلب الحكمة. ففي التحليل النهائي نجد أن أولوياتنا الزمنية الحالية تشير إلى القيم الحقيقية التي تحكم حياتنا. من المحتمل أن نترك الأشياء التي ليس لها أولوية في أسفل القائمة إذا لم نعطي أولوية عالية للأشياء المهمة حقا، مثل الصلاة وقراءة الكتاب المقدس، فستكون حياتنا كلها خارجة عن النظام. قد نميل بعد ذلك إلى تقديم العذر: لم يكن لدي الوقت الكافي. لكن الحقيقة هي: لم أستغل وقتي بالشكل الصحيح. قبل فوات الأوان انضموا معي في الصلاة لنتعلم أن نحصي أيامنا بشكل صحيح. يا رب، إني أضع حياتي أمامك كورقة بيضاء، وأطلب منك بروحك أن تكتب عليها أولوياتك أنت لي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.
3: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي اهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع الى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: It is a delight and pleasure for us to join you again today.
1: يسعدنا كثيرا أن تعودوا للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
0: We have begun talking about the fruit of goodness.
1: كنا قد بدأنا الحديث عن ثمرة الصلاح.
0: All the fruit of the Spirit, goodness or generosity, is the one fruit which seems to be more exclusively, most uniquely an attribute of God.
1: من بين كل ثمر الروح يعتبر الصلاح أو السخاء هو الثمرة التي تبدو أكثر شمولا وأكثر تفردا كصفة من صفات الله.
0: Goodness is who God is.
1: فالصلاح هو الله من هو.
0: Think with me for a minute.
1: أرجو أنك تتأمل معي لمدة دقيقة.
0: If there is an innocent man crucified, we would say, wow, isn't that incredible?
1: لو أن إنسانا بريئا صلب لكنا نقول يا للهول أليس هذا أمرا لا يصدق؟
0: But when God dies on a cross for you and for me, that is incomprehensible generosity.
1: ولكن عندما يموت الله على الصليب لأجلك ولأجلي فهذا صلاح وسخاء لا يمكن أن يكون مفهوما.
0: God who left the glories of heaven.
1: الله الذي ترك أمجاد السماء.
0: God who was there before the creation of the world.
1: الله الذي كان هناك قبل خلق العالم.
0: And yet out of generosity he left it all.
1: ومع ذلك فبسبب صلاحه ترك كل ذلك.
0: He took off his glory like a robe.
1: خلع عنه مجده كرداء.
0: He came down as an embryo in a virgin's womb.
1: ونزل إلينا كجنين في رحم عذراء.
0: Lived as a poor man.
1: وعاش كرجل فقير.
0: Healed the sick without charge.
1: وشفى المرضى بدون أجر.
0: Raised the dead.
1: وأقام الموتى.
0: Filled the hungry.
1: وأشبع الجياع.
0: And then he hung on a cross like a criminal in order to satisfy the justice of God.
1: وحينئذ علق على الصليب كمجرم لكي يستوفي عدالة الله.
0: Why?
1: لماذا؟
0: So that whosoever comes to him, believing, repenting, and turning to him, will be eternally saved from hell to heaven.
1: حتى أن كل من يأتي إليه مؤمنا تائبا متجها إليه يخلص أبديا من الجحيم إلى السماء.
0: That is the generosity of God that flows out of the goodness of the heart of God.
1: ذلك هو سخاء الله الذي يفيض من صلاح قلب الله.
0: Please listen carefully.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيداً.
0: We become like those with whom we spend time with.
1: نحن نصير مثل أولئك الذين نقضي وقتنا معهم.
0: And when you spend time with God, you will reflect the character of God.
1: وأنت عندما تقضي وقتاً مع الله، فأنت ستعكس شخص الله.
0: When you spend time with God, you will be filled with God's Holy Spirit on a daily basis.
1: عندما تقضي وقتاً مع الله، فأنت ستمتلئ بروح الله القدوس على أساس يومي.
0: When you spend time with God, you will be filled with goodness and generosity.
1: عندما تقضي وقتا مع الله فأنت ستحمل ثمر الروح.
0: Do you spend time with God?
1: هل تقضي وقتا مع الله؟
0: Do you spend as much time with God as you spend watching television?
1: هل تقضي وقتا مع الله؟ يعادل الوقت الذي تقضيه وأنت تشاهد التلفزيون.
0: If you don't, why don't you make a commitment today to spend more time with God every day?
1: إذا لم تكن تفعل ذلك، فلماذا لا تتعهد اليوم أن تقضي وقتا مع الله كل يوم؟
0: Agathos is generosity that is born of goodness of character produced by the Holy Spirit within us.
1: كلمة أغاثوس تشير إلى السخاء الذي يولد من صلاح الشخصية والذي ينتج بواسطة الروح القدس فينا.
0: That is who God is.
1: هذا هو من هو الله.
0: We will continue in this broadcast to talk about goodness and generosity.
1: ونسترسل في حديثنا مع هذه الفكرة لكي نتحدث عن الصلاح والسخاء.
0: What I'm going to tell you is very important.
1: ما سوف أقول لك هو على جانب كبير من الأهمية.
0: There are so many Christians who think that the Christian life is a drag.
1: هناك كثيرون من المسيحيين الذين يعتقدون أن الحياة المسيحية هي ألم وضجر وشقاء.
0: There are some in the churches who think that the Christian life is hard work.
1: هناك بعض الناس في الكنائس الذين يظنون أن الحياة المسيحية هي عمل شاق.
0: To some Christians, they think the Christian life is a drudgery.
1: بالنسبة لمسيحيين كثيرين، الحياة المسيحية كد وكدح وعمل حقير.
0: Let me declare to you as loud and as clear as I can.
1: دعني أعلن بأعلى وأوضح صوت بقدر ما أستطيع.
0: That this is not the spirit-filled life.
1: تلك ليست هي الحياة الممتلئة بالروح.
0: This is not the life of the Spirit of God.
1: ليست هذه هي الحياة الممتلئة بالروح.
0: The Spirit-filled life is this.
1: الحياة الممتلئة بالروح هي هذه.
0: The closer you get to the flame of the Spirit, the more joyful you'll become.
1: كلما اقتربت أكثر إلى نار الروح، أصبحت أكثر فرحاً.
0: The spirit-filled life is the closer you get to the Spirit's fire, the purer you become.
1: الحياة الممتلئة بالروح هي أنك كلما اقتربت أكثر إلى نار الروح أصبحت أكثر نقاوة.
0: The spirit-filled life is the closer you get to the Spirit's light, the more glowing you become.
1: الحياة الممتلئة بالروح هي أنك كلما اقتربت أكثر إلى نور الروح أصبحت أكثر لمعانا.
0: The nearer you get to the fountain, the more overflowing you become.
1: كلما اقتربت أكثر من الينبوع أصبحت أكثر فيضانا وتدفقا.
0: The closer you walk with Jesus, the more like him you will become.
1: كلما ازددت قربا من يسوع وأنت تسير معه أصبحت أكثر شبها له.
0: People will become like their leaders.
1: الناس يصبحون شبيهين بقادتهم.
0: And when you live the spirit-filled life, you will become like your leader.
1: وعندما تعيش الحياة الممتلئة بالروح، فإنك ستصبح شبيها بقائدك.
0: Do you want to bear the fruit of goodness and generosity?
1: أتريد أن تحمل ثمر الصلاح والسخاء؟
0: Then get filled of the Spirit of God on a daily basis.
1: إذن امتلئ بالروح على أساس يومي.
0: Every day, empty yourself of yourself and your own opinions and say, Holy Spirit of God, fill me. Take over today.
1: في كل يوم فرغ نفسك من نفسك ومن آرائك الشخصية وقل يا روح الله القدوس املأني وسد علي اليوم وتولى أمري.
0: Get to know the character of God on a daily basis.
1: عليك أن تعرف شخص الله على أساس يومي.
0: Get used to talking to him on a daily basis.
1: عود نفسك على التحدث معه على أساس يومي.
0: Get used to hearing his voice on a daily basis.
1: عود نفسك على سماع صوته على أساس يومي.
0: Martin Luther, the great German reformer, said.
1: قال مارتن لوثر المصلح الألماني العظيم.
0: Whoever knows that God is gracious to him walks through life along the path of roses, even in tribulation. And for him, the land flows with milk and honey.
1: الذي يعرف أن الله يشمله بنعمته يسير في حياته عبر طريق الورود حتى في قلب الضيقات والمتاعب. وبالنسبة له فإن الأرض تفيض لبنا وعسلا.
0: It is knowing that God is so gracious to you.
1: معرفة أن الله يشملك بنعمته.
0: And it is your understanding, comprehending, appreciating, and responding to that graciousness of God.
1: وفهمك واستيعابك وتقديرك وتجاوبك لنعمة الله.
0: That will fill your spirit with life.
1: هذا هو الذي يملأ روحك بالحياة.
0: There is a common psychological disorder in children which is called attention deficit disorder.
1: هناك اضطراب فسيولوجي شائع عند الأطفال يسمى عجز واضطراب القدرة على الانتباه.
0: Those who have this problem have difficulty concentrating and focusing on the task at hand.
1: أولئك الذين عندهم هذه الحالة يجدون صعوبة في تركيز انتباههم ورؤية عملهم الذي يقومون به بوضوح.
0: I am convinced that the vast number of Christians must have this problem.
1: وأنا مقتنع أن عددا كبيرا من المسيحيين لديهم هذه المشكلة.
0: Except I want to call this spiritual attention deficit disorder.
1: أود أنني أسمي هذه الحالة العجز واضطراب القدرة على الانتباه الروحي.
0: They cannot concentrate on prayer.
1: ف فهم لا يستطيعون التركيز على الصلاة.
0: They cannot concentrate on Bible study.
1: ولا يستطيعون التركيز على درس الكتاب.
0: They cannot concentrate on serving consistently.
1: ولا يستطيعون التركيز على الخدمة بمثابرة.
0: They cannot concentrate on ministering faithfully.
1: ولا يستطيعون التركيز على المعاونة بأمانة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Like that child with that particular disorder, they are fighting too many biological and learned forces that easily distracts them.
1: لأنهم كالطفل العاجز عن الانتباه يحاربون قوات بيولوجية ومتعلمة تستطيع أن تربكهم بسهولة.
0: To be sure, we are fighting many things.
1: على وجه اليقين نحن نحارب أشياء كثيرة.
0: We have to fight fallen nature distraction.
1: علينا أن نحارب اضطراب الطبيعة الساقطة.
0: We have to fight the devil distraction.
1: وعلينا أن نحارب ارتباكا شيطانيا.
0: We have to fight a world system distraction.
1: وعلينا أن نحارب نظاما عالميا مرتبكا ومضطربا.
0: We have to fight television and media distraction.
1: وعلينا أن نحارب اضطرابا في التلفزيون والإعلام.
0: There is only one way that you and I can overcome these distractions.
1: وهناك طريق واحد فقط تستطيع أنت وأستطيع أنا أن نقهر به هذه الاضطرابات.
0: There's only one way you and I can develop the character of God.
1: هناك طريق واحد فقط تستطيع أنت وأستطيع أنا أن ننمي به صفات الله فينا.
0: And that way is by making time to be with Him every single day.
1: وهذا الطريق هو أن نقضي وقتا معه في كل يوم.
0: You may have to get up 1 hour early in the morning.
1: ربما يلزم الأمر أن تستيقظ ساعة واحدة مبكرا في كل صباح.
0: You may have to watch 1 hour less television.
1: ربما يتطلب الأمر أن تنقص فترة مشاهدتك للتلفزيون ساعة واحدة.
0: You may have to have someone to hold you accountable for spending time with God.
1: ربما تحتاج إلى شخص ما يذكرك أو يجبرك على أن تكون مسؤولا عن قضاء وقت مع الله.
0: Do whatever it takes to be filled daily so that you can develop the fruit of goodness and generosity.
1: افعل ما بدا لك لكي تكون ممتلئا يوميا حتى تستطيع أن تنمي فيك ثمر الصلاح والسخاء.
0: Let me tell you a story that is a telling story, but it will demonstrate what I'm trying to tell you.
1: دعني أحكي لكم هذه القصة المعبرة آملاً أن توضح ما أحاول بكل وسيلة أن أوصله إليكم.
0: This is a true story that happened in the 50s in a large city.
1: هذه قصة حقيقية حدثت في الخمسينيات من هذا القرن في مدينة كبيرة جدا.
0: A beggar stopped a well-dressed businessman on the street in that large city and asked the businessman for a small amount of money.
1: استوقف شحاذ رجل أعمال لابسا ملابس حسنة في شارع من شوارع تلك المدينة الكبيرة وطلب الشحاذ من رجل الأعمال مبلغا صغيرا من المال.
0: Taking a good long hard look into the beggar's unshaved face, the businessman asked.
1: ونظر رجل الأعمال نظرة طويلة وصعبة إلى ذلك الشحاذ الذي لم يكن وجهه محلوقا وسأله قائلا.
0: Don't I know you from somewhere?
1: ألا أعرفك من مكان ما؟
0: Have I met you somewhere? Your face is familiar.
1: هل قابلتك في مكان ما؟ إن وجهك مألوف لي.
0: The beggar said, "You should. I am your former classmate. Remember our classroom and the teacher and so and so."
1: فأجاب الشحاذ قائلا: لابد أنك تعرفني، فأنا زميل سابق لك في الدراسة. هل تذكر فصلنا حيث كان مدرسنا فلان وفلان؟
0: The businessman's face lit up with recognition.
1: ولمع وجه رجل الأعمال وقد تعرف عليه.
0: He said, "Why, Sam, of course I know who you are."
1: وقال له بالطبع أعرفك يا سام.
0: Without any further questions, the businessman pulled out his checkbook and wrote him a large check.
1: وبدون أي مزيد من الأسئلة أخرج رجل الأعمال دفتر الشيكات من جيبه وكتب له شيكا بمبلغ كبير من المال.
0: And then he said to him, "Here, take this. Go to the bank and get a new start."
1: وقال له خذ هذا المبلغ واذهب به إلى البنك وابدأ به بداية جديدة.
0: It doesn't matter what happened in the past. What is important is the future.
1: واستطرد يقول أنا لا يهمني ما حدث في الماضي. المستقبل هو الذي يهم.
0: And then the beggar and the businessman went their own ways.
1: وبعد هذا انصرف الشحاذ ورجل الأعمال كل إلى حال سبيله.
0: Tears welled up in the beggar's eyes as he walked toward the bank nearby.
1: وغرقت عينا الشحاذ بالدموع وهو يسير صوب أحد البنوك القريبة.
0: Stopping at the bank, he peered through the glass and he saw a well-dressed bank teller.
1: ووقف عند باب البنك وتطلع خلال الزجاج ورأى موظف الاستقبال في ملابسه الأنيقة.
0: He looked at the spotlessly clean interior and the highly polished floor.
1: ورأى داخل البنك النظيف اللامع والأرضية المصقولة جيدا.
0: And then he looked at his filthy rags and he thought to himself, I can't go in there.
1: ثم نظر إلى ملابسه الشخصية الرثة والبالية وقال في نفسه لا يمكن أن أدخل إلى داخل البنك وأنا في حالة كهذه.
0: They will not take this check from me.
1: إنهم لن يقبلوا هذا الشيك مني.
0: They will think I forged it.
1: سيقسمون على أنني قد زورته.
0: They will not give me that kind of money.
1: لا يمكن أنهم يعطون لي هذا القدر من المال.
0: As he muttered these words to himself, he turned away and left, jamming the check into his pocket.
1: وبينما كان يتمتم هذه الكلمات، اتجه بعيدا وغادر المكان وهو يقذف بالشيك إلى داخل جيبه.
0: The next day, the two men happened to meet again.
1: وحدث في اليوم التالي أن التقى الرجلان معا مرة أخرى.
0: The businessman looked very surprised and he said to him, he said, why Sam, why didn't you cash a check?
1: فنظر رجل الأعمال مندهشا وقال للشحاذ يا سام ماذا فعلت بالشيك الذي أعطيته لك بالأمس؟
0: Did you gamble it?
1: هل قامرت به؟
0: No, said the beggar.
1: قال الشحاذ لا.
0: As he pulled the check out of his dirty shirt pocket and told his friend why he did not cash the check.
1: وأخرج الشيك من جيب قميصه القذر وصارح صديقه القديم بسبب عدم صرفه للشيك من البنك.
0: The businessman looked him in the eye and said,
1: فحدق رجل الأعمال في عينيه وقال له,
0: Listen, my friend.
1: اسمع يا صديقي.
0: What makes the check good is not your clothes or your appearances, but my signature.
1: الذي يجعل الشيك صالحا ليس ملابسك ولا مظهرك ولكنه توقيعي عليه.
0: Go and cash it.
1: اذهب واصرف هذا الشيك من البنك.
0: Beloved listening friends, listen to me carefully.
1: أيها الأصدقاء المحبوبون أود أنكم تصغون إلي جيدا.
0: I want to tell you that there are many Christians who are spiritually in rags.
1: أود أنني أقول لكم إن هناك مسيحيين كثيرين يعيشون روحيا في ملابس رثة.
0: Or they may be dressed well, clothes-wise.
1: من الناحية الجسدية ربما يكونون لابسين ملابس جيدة.
0: But spiritually they are tattered and bedraggled.
1: ولكن من الناحية الروحية هم لابسون أسمال بالية وملابس قذرة.
0: They look at the fruit of the spirit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control from the outside, and they say, I cannot do that.
1: إنهم ينظرون إلى ثمر الروح, محبة, فرح, سلام, طولانات, لطف, صلاح, إيمان, وداعة, تعفف, من الخارج. ثم يقول الواحد منهم, أنا لا أستطيع أن أعمل ذلك.
0: Just like that beggar.
1: تماما مثل ذلك الشحاذ.
0: They read these words from Galatians chapter 5 verse 22 and they say that is impossible.
1: هم يقرؤون هذه الكلمات من رسالة غلاطية الأصحاح الخامس والعدد الثاني والعشرين ثم يقولون لا هذا مستحيل.
0: Like that beggar on the outside of the bank looking in and saying I can't do that.
1: مثل ذلك الشحاذ الواقف خارج البنك وهو ينظر إلى داخل البنك ويقول أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك.
0: And the devil loves to see you in that defeated mode.
1: والشيطان يحب أن يراك في هذه الحالة المنهزمة.
0: The devil loves to see you helpless in a state of resignation.
1: الشيطان يحب أن يراك عاجزا وفي حالة استقالة أو تقاعد.
0: But here's the good news.
1: لكن هنا أخبار سارة.
0: God comes in through His word and says.
1: الله يأتي إليك خلال كلمته ويقول لك.
0: It is not your spiritual rags that matter.
1: ليست خرقك الروحية هي التي تهم.
0: It is not your effort that will help you.
1: لن تساعدك مجهوداتك.
0: It is not your trying harder that will bless you.
1: ليست محاولاتك الشاقة هي التي ستباركك.
0: It is not your public image that you are trying to project that will bless you and help you.
1: ليست صورتك العامة التي تحاول أن تصوغها هي التي سوف تساعدك.
0: No, no.
1: لا.
0: Listen to Galatians 5:24-25.
1: اسمع ماذا جاء في رسالة غلاطية الأصحاح الخامس العدد الرابع والعشرين والعدد الخامس والعشرين. ولكن الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح.
0: God is telling us the following.
1: الله يقول لنا ما يأتي.
0: It is my strength that counts.
1: قوتي وحدها هي التي تجدي.
0: It is identifying with me that will give you power.
1: انتماءكم لي واتحادكم معي هو وحده الذي يقويكم.
0: It is associating with me and my son and spending time with me and my word in prayer that will bless you with goodness and overflowing generosity.
1: ارتباطكم معي ومع ابني وقضاءكم الوقت معي في كلمتي وفي الصلاة هو الذي سوف يبارككم بصلاح السخاء المتدفق والفياض.
0: Galatians 5:16 says, So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desire of the sinful nature.
1: يقول العدد السادس عشر من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد.
0: God is saying to every one of us today.
1: الله يقول لكل واحد منا اليوم.
0: I gave my son.
1: لقد أعطيتك ابني.
0: He died for you on the cross.
1: مات لأجلك على الصليب.
0: It is Jesus's signature that counts.
1: توقيع يسوع هو الذي يهم.
0: The Holy Spirit is your bank.
1: الروح القدس هو بنكك.
0: Go and cash a check.
1: اذهب واصرف منه الشيك.
0: It is God the Father's signature that counts.
1: إمضاء الله الآب وتوقيعه.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: لما يسوع المسيح هيجي في مجده، مكتوب في سفر الرؤيا إصحاح 19 إنه هيجي وهو راكب على حصان أبيض، هتكون معاه جيوش السماء علشان يقضي على كل أعدائه، وهيحكم بقضيب من حديثه.